0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله،

0: آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية

0: جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: لتكون أول من يعلم
1: أخبار الصباح. أخبار الصباح.
0: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات.
1: أخبار الصباح. أخبار الصباح.
0: لتكون أول من يعلم 101.7 FM. موجة بلا حدود.

صباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. صباح الأربعاء 9 أيلول 2026، أينما كنتم متوجهين، أينما كان طريقكم هذا الصباح، أحلى تحيات الصباح إليكم مني إنجي سابا ومن أخبار الصباح. ما الجديد؟ ما آخر التطورات؟ مع يوم فيه انخفاض بسيط جدا على درجات الحرارة مع جو صيفي حار في الظهيرة في الجبال وجو حار بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية، أما في ساعات الليل اليوم مع جو لطيف في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. جولة إخبارية نرافقكم فيها على الهواء مباشرة. ما الجديد؟ يبدو أن فلسطين ترحب بفلسطينيا وعربيا، هناك ترحيب بقرار 12 دولة أن تفرض قيود على منتجات المستوطنات مع مطالب بتوسيع العقوبات لتشمل منظومات الاستيطان والاحتلال. الاحتلال يبدو أنه متورط في التحريض على استخدام السلاح في الخلافات العائلية، هذا ما يقوله أمين حماس. واكتشف أمن حماس معلومات موثقة أكدت فعليا تورط مخابرات الاحتلال في التحريض على استخدام السلاح في الخلافات العائلية، وأوضح أنه في عام 2024 فعليا تم ضبط يعني عميل كلفته مخابرات الاحتلال بإثارة هاي الخلافات داخل مراكز الإيواء وتحريض النازحين على القتل. أمن حماس قال أنه يراهن على وعي الشعب الفلسطيني وجهود لجان الإصلاح، وكل هذا يجب أن يكون في خدمة الحد من استخدام السلاح وحل الخلافات بالطرق القانونية وحسب الأعراف المتبعة، هذا ما تقوله شبكة قدس الإخبارية. لم يعجب إسرائيل طبعا ما قامت به بريطانيا من عقوبات اقتصادية على إسرائيل نتيجة سياساتها في الضفة الغربية وسياسات الاستيطان وتحركات المستوطنين، فردا على هذه العقوبات قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يغلق القنصلية البريطانية في القدس ويوقف التعاون العسكري ويمنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا عبر الحدود الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل. إذن مساء الثلاثاء أعلنت سلسلة إجراءات ضد بريطانيا ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لندن على المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. شملت العقوبات إغلاق القنصلية البريطانية كما ذكرنا، إبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق العسكري في مستوطنة كريات جات بشأن قطاع غزة، ووقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، ومنع دخول 12 شخصية بريطانية منتخبة إلى إسرائيل. وزير الخارجية في حكومة الاحتلال جدعون ساعر قال إن الإجراءات اتخذت بعلم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ردا على الخطوات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات والتي اعتبرت تدخلا في الشؤون الإسرائيلية ومحاولة للتأثير على الانتخابات المقبلة. يا
يبدو أن هذا الملف عميق جدا بالنسبة لإسرائيل. سبحان نقول مغير الأحوال، يعني من وعد بلفور ووعد بريطانيا والتي وعدت وقتها اليهود بالأرض التي لا شعب لها، الآن إسرائيل تعاقب بريطانيا لأنه بريطانيا لا يعجبها سياسات إسرائيل. إذن هي طبعا على خلفية إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ودعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار الاستيطان. ومش بس بريطانيا، يعني وزارات خارجية كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا طبعا أكدوا في بيان مشترك أنهم بدهم يفرضوا هاي القيود على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية اللي اعتبروها غير قانونية حسب القانون الدولي، و يعني ما بدهمش أي تعامل معها. وفي دراسة لاتخاذ هاي الإجراءات حسب الآليات الوطنية، بريطانيا كانت الأولى والسباقة في اتخاذ هاي الإجراءات، لذلك كان أو أصدرت إسرائيل العقوبات بحقها أولاً.

استشهد شابين أحدهما برصاص مستوطن في قرية أم الخير بمسافة يطا وآخر برصاص جيش الاحتلال في الخليل جنوب الضفة الغربية في جريمة جديدة ضمن تصاعد اعتداءات المستوطنين. نتحدث عن محمد سامر سليمان الجمل 27 سنة واستشهد برصاص الاحتلال عند مدخل مدينة الخليل الشمالي، وكانت قد أعلنت في وقت سابق أمس عن طبعا أنه الاحتلال أصابه بمدخل رأس الجورة في الخليل، ويزعمون أنه ألقى حجر كبير اتجاه الجنود فكان الرد القتل الفوري. شاب عود الهذلين استشهد برصاص مستوطن في أم الخير وهو 31 عام، وهو واحد من الكوادر التدريسية في مدرسة ثانوية في البادية بمسافة يطا، وأب لثلاثة أطفال أكبرهم 7 سنوات، وكان ناشط في مواجهة الاستيطان في المنطقة، وشارك في التصدي لاعتداءات المستوطنين خلال أعمال تجريف نفذها الاحتلال في خربة أم الخير. اليوم يرقى شهيدا عن عمر ناهز 31 عام. قتلوه المستوطنين.

هذه الاعترافات مش كل يوم بنسمعها. اعتراف من الإمارات العربية المتحدة بوجود خطوط اتصال مفتوحة ومباشرة وتبادل معلومات استخباراتية مع إسرائيل. الإمارات فعليا أكد استمرار الاتصالات وتبادل المعلومات مع الاحتلال. نفى هذا البلد توجيه تحذير لنتنياهو بشأن هجوم حماس قبل 7 أكتوبر، قال إنه ما كانوش يعرفوا يعني، وأن الجهات الحكومية الإماراتية والإسرائيلية حافظوا على خطوط اتصال مفتوحة ومباشرة منذ بدء هذه العلاقة واللي كان قبل أكثر من 5 سنوات. إذن في اتصال مفتوح ومباشر وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومستمر بين الإمارات وإسرائيل، عشان نكون في الصورة يعني.

اغتيال عبد الكريم بني جابر في عقربة. وهذا الشاب الذي رفض الاستسلام واشتبك مع قوات الاحتلال التي فرضت طوقا عسكريا مشددا حول منزله وسط سماع أصوات إطلاق نار متواصل في المنطقة إلى أن أعلن خبر استشهاده. منطقة الدارية بنحكي عن هذه المنطقة في جنوب نابلس، وطالبوا بتسليم نفسه، حاصروا المنزل، هددوا بالتفجير، وكل هذه السيناريوهات التي للأسف هي سيناريوهات يعني تتكرر دائما في الأراضي الفلسطينية. سمع دوي انفجارين في هذا أو من داخل هذا المنزل، والقوات الإسرائيلية واصلت عملياتها في محيط هذا المكان حتى أعلن استشهاده.

سوزان سراندن هي ممثلة أمريكية حائزة على جائزة الأوسكار في التمثيل ووجه معروف جدا في هوليوود الأمريكية. قالت أنها لا تزال تواجه تبعات مواقفها العلنية المنتقدة لحرب إسرائيل على غزة. وكشفت فعليا هذه الممثلة عن هذه الأمور التي تواجهها وتبعات مواقفها العلنية التي انتقدت حرب إسرائيل على غزة، وأشارت إلى أن بعض الأدوار السينمائية حرمت منها بسبب هذه المواقف السياسية عندما دعمت فلسطين. وهذا كان في مقابلة لها في مهرجان البندقية السينمائي، وشاركت في بطولة فيلم هناك. إذن ساندرا سراندون نحكي عن هذه الممثلة اللي للآن تدفع ثمن أنها دعمت فلسطين ضد إسرائيل في وقت حرب الإبادة. مرة جديدة صباح الخير لكم مستمعين أينما كنتم تتابعون 101.7 FM. نحن معكم عبر الأثير وعبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. نقول هناك الكثير من الأزمات في فلسطين يعني وحوالينا كثير أزمات، إنما في غزة هناك عجز يصل إلى 70% من أزمة المياه التي تتفاقم يوميا. هناك مخاوف من العطش ما بعد الجوع، أصبح هناك مخاوف من العطش الآن في غزة.

الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يلاحق خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري بتهمة التحريض، والآن يبدو أنه في محاكمة للشيخ. هذه المحاكمة تأتي ضمن سلسلة طبعا طويلة من الملاحقات اللي كان بتعرض لها خلال السنوات الماضية، وهو خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، ومتهم طبعا بالتحريض. هو ينكر التهم الموجهة إليه، ويوضح أن المحكمة بدأت النظر في البيانات التي تستند إليها النيابة في القضية. وقال الشيخ عكرمة صبري أنها تعسفية وظالمة هذه الإجراءات المتخذة بحقه، وأن المحاكمة هي ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية. وطبعا هناك ضغط، هناك تحريض من الحكومة الإسرائيلية وأيضا من منظمات استيطانية ومتطرفة ضد الشيخ عكرمة صبري، ومعروف أصبح تاريخه بهذه الاتهامات وهذه التحريضات ضده. الهيئة الإسلامية العليا في القدس تدين محاكمته وتصفها بالباطلة، وتؤكد عدم اعترافها أصلا بالإجراءات المتخذة بحق الشيخ عكرمة صبري. يعني ممكن نطلع شوي على لائحة الاتهام. هو متهم بشبهة التحريض على الإرهاب، استندوا فيها لثلاث وقائع، من بينها كلمة تعزية ألقاها ب 2022 وخطبة نعى خلالها رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية لما كان إيش في النعي، يعني خطبة النعي بعد ما اغتيل في آب 2024. وطاقم الدفاع بيقولوا إنه النيابة أخرجت أقوال الشيخ من السياق الديني، وأكد هو أنه الترحم على الموتى ونعيهم يندرجان ضمن المهام الدينية المعتادة لرجل الدين المسلم. يشير الدفاع إلى أن مواد التحقيق تضمنت اجتزاء لمضامين خطاباته كشيخ يعني، وبيفسروها خارج السياق في محاولة لتجريم الموقف وتجريم الخطاب الديني. إذن تهمة التحريض على الإرهاب ضد الشيخ عكرمة صبري زي ما حكينا كلمة تعزية وكلمات يعني كلمات بين 2022 ل2024. طبعا هذا تاريخ طويل من التضييق، من الملاحقة للشيخ عكرمة صبري، إبعاده تم عن المسجد الأقصى طبعا في أكثر من مناسبة، كان في قيود ولا يزال طبعا على نشاطه الديني. هو معتقل والآن يحاكم، وهو مرة أخرى يعني نقول إنه خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس. بينما كنتم متجهين صباحكم سعيد على الطرق أو تسمعوننا عبر الأثير أو عبر الصفحة أو عبر طبعا قناة موال التلفزيونية على الريسيفرات المختلفة، أهلا بكم في أخبار الصباح.

طبعا هذا الملف المستمر, ملف الأسرى والذي لا ينسى أبدا. الآن بعد أن توقفت الزيارات, الصليب الأحمر يقول نواصل محاولات الوصول إلى الأسرى. وملف مطروح أصلا, كيف نصل, كيف سيصل الصليب الأحمر إلى المعتقلين؟ فهناك حوارات الآن مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. لا أحد يصل إلى الأسرى. يعني زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين متوقفة حاليا. ففي ترتيبات يعني تتعلق بملف الأسرى وملف الزيارات بالتزامن مع اجتماع مرتقب مع سلطات الاحتلال, بدون أن يعني ذلك استئناف الزيارات فعليا, بس في اجتماع حتى يناقشوا الموضوع, ولكن ليس هناك استئناف للزيارات. الزيارات حاليا متوقفة, لا أحد يصل إلى الأسرى. هذا الصليب الأحمر, فما بالك العائلات اللي تتشحتف يعني زي ما بنحكي بالعامية طبعا, إنه تشوف أبنائها. تم إجراء مقابلات فردية وجماعية مع أكثر من 250 معتقل فلسطينيا كان قد أفرج عنهم, لأنه بيجمعوا معلومات عن ظروف الاحتجاز, عن المعاملة, وطبعا رح يستخدموها في الحوارات مع السلطات الإسرائيلية حتى يرجعوا الزيارات. بنحكي عن منذ أكتوبر 2023 وخلال حرب الإبادة, فهناك كان نقل وتسهيل للنقل ل 3472 معتقل فلسطيني من الأماكن الاحتجاز الإسرائيلية إلى عائلتهم. هذا حسب دور يعني الصليب الأحمر, وجزئية من دور الصليب الأحمر.

ما هي ظروف العام الدراسي الجديد تحت الاحتلال؟ المدارس الفلسطينية إذن بدأت عام دراسي جديد، ولكن هناك تحقيق من شبكة قدس الإخبارية حول ما هي الظروف للمعلمين والطلاب. يعني بنحكي عن مدارس عورة الثانوية مثلا، يعود أستاذ بعد عامين قضاهم في الاعتقال خلال الحرب، وبعد 29 سنة في مهنة التعليم، ما كانش هذا العام الدراسي عام يعني بيشبه كل الأعوام، استعاد جزء من حياته بعد عامين من الاعتقال. هذا أستاذ محرر عبد السلام عواد، يعود إلى طلابه في مدارس عورتا الثانوية.

معلمة تربية إسلامية في مدرسة أسماء بنت أبي بكر أمضت 16 سنة في التعليم، بقيت داخل منزل شقيقها في منطقة رأس العين حيث تحاصر قوات الاحتلال 3 منازل بينها منزل شقيقها. يعني بنحكي عن منازل محاصرة، بنحكي عن يعني أساتذة يعودون بعد الاعتقال. إذن هذه هي في قصرة، هذه هي الظروف، ظروف العام الدراسي الجديد.

تحقيق لصحيفة هآرتس كشف عن تلقي رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو تحذير شخصي من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل نحو 10 أيام من طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 بشأن استعداد قائد حماس في غزة يحيى السنوار لتنفيذ عملية كبيرة ضد إسرائيل. خرجت الإمارات لتنفي هذا الموضوع في أقوال أخرى، ولكن يبدو أن هذا التحقيق منشور على الصحف العبرية وليس صحف أخرى. فهذا التحقيق يقول أنه بن زايد الإماراتي طبعا أجرى اتصال هاتفي مع نتنياهو. الاتصال الهاتفي كان 45 دقيقة في نهاية سبتمبر أو أيلول 2023، وأبلغوا بأنه يحيى السنوار يجهز لشيء كبير، فيما شارك في المحادثة مستشار الرئيس الإماراتي من أصول غزية ولا يزال يحتفظ بعلاقات داخل القطاع بدون الإشارة إلى اسمه. حسب هآرتس، بن زايد عرض خلال هذا الاتصال تقديراته بشأن استعداد السنوار لتنفيذ عملية واسعة وحذر من تداعياتها، واقترح على نتنياهو حلول اقتصادية لتحسين الوضع في غزة. الإعلام العبري تحدث فعليا هون عن زلزال، ونتنياهو تلقى فعليا عشرات التحذيرات عن غزة، ويبدو أن التحقيقات تكشف شيئا فشيئا. لكن الإمارات فعليا خرجت اليوم لتنفي هذا التقرير الذي نشر قبل عدة أيام على صحيفة هآرتس العبرية. هل تلقى فعليا نتنياهو تحذير من الإمارات قبل 7 أكتوبر؟ يبقى هذا سؤال عالق حتى لو نفت الإمارات. إذن مستمعينا، مستمرين معكم ومع أخبار الصباح.

0: المشوّل راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

وقت الظهيرة خاصة في الجبال، وهو جو حار بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية. أما في ساعات الليل فيصبح الجو لطيف في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل جدا في المناطق السهلية والساحلية. هذه هي الحالة الطقس المتوقعة حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم، مع انخفاض بسيط عن يوم الأمس.

الضربات الأمريكية الإيرانية وتبادل الضربات يتصاعد في هذه اللحظات. الجيش الأمريكي يدمر 5 ناقلات نفط إيرانية، وطهران تطلق 20 صاروخ باليستي نحو الأردن. يعني هذه أخبار آخر الأخبار حول التطورات الإقليمية. إيران فعليا ردت على الهجوم الأمريكي في بإطلاق 20 صاروخ باتجاه الأردن هذا ليلة الأمس، ونتحدث عن إطلاق إيران لهذا الوابل من الصواريخ على قاعدة أمريكية في الأردن بعد أن دمر الجيش الأمريكي 5 ناقلات نفط إيرانية. الأردن أفاد بإطلاق 20 صاروخ من إيران، تم اعتراض 18 منها. مسؤولين إيرانيين حكوا يعني أنه إيران هاجمت قاعدتين، قاعدة موفق السلطي وقاعدة الأمير حسن، هدول قواعد عسكرية طبعا في الأردن. ووردت أنباء عن انفجارات في البحرين بعد إطلاق صواريخ من إيران. فهذه صواريخ على قواعد أمريكية في الأردن ردا كانت على الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية. اللي بقول لك الأوضاع مستقرة يجي يسمع. طبعا إسرائيل الوحيدة اللي بتكون على أهبة الاستعداد دائما ترفع جاهزية الدفاع الجوي تحسبا لتطورات أمنية خلال فترة الأعياد في نهاية الأسبوع الجاري، لأنه طبعا بالنسبة لإسرائيل فترة الأعياد هذه لازم تكون يعني محمية أكثر من غيرها. طبعا يقول لك هناك مخاوف إسرائيلية من إمكانية توسع المواجهة على أكثر من جبهة. إذن إسرائيل تحضر لفترة الأعياد في نهاية هذا الأسبوع، وتعتبرها مرحلة حساسة لأنه بيكون في تجمعات مدنية وحركة واسعة داخل المدن الإسرائيلية والمناطق أيضا الإسرائيلية، فهناك تعزيز في الاستعدادات الدفاعية والأمنية، رافعين مستوى التأهب في منظومات الدفاع الجوي، وتعزيز في الجهوزية العسكرية على عدة جبهات. هذا تحضير لفترة الأعياد نهاية هذا الأسبوع في إسرائيل. مؤتمر أمريكي يجمع إسرائيل ودول عربية لبحث ملفات المنطقة يبدو أنه يعقد بسرية تامة، يعني ما فيش عليه هذاك الإقبال الإعلامي الكبير اللي نشوفه على قنوات إعلامية كبيرة الآن، التحضيرات على الأقل. فحسب وكالة معنا الإخبارية، مؤتمر الـ MEAD بمشاركة ممثلين عن 24 دولة، بينهم طبعا نحكي عن أمريكا وإسرائيل ودول من الشرق الأوسط، ونحكي عن أجواء من التوتر من عدم اليقين بشأن التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة. ملفات غزة وإيران ولبنان ومضيق هرمز، هذه الملفات طبعا على الطاولة ولا تزال مفتوحة على خلفية الحرب والتصعيد الإقليمي. هناك ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وهناك الوضع في لبنان، الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية في قطاع غزة، وإضافة إلى مستقبل البرنامج النووي الإيراني. إذن في 12 دولة من الشرق الأوسط مشاركين في المؤتمر.

مؤتمر ممثلين عن 12 دولة فيها دول فيش بينها وبين إسرائيل علاقات دبلوماسية أساسا يعني. فطبيعة المؤتمر وقواعد المشاركة فيها سرية كثير كبيرة, و يعني حاليا ضمن أطر دبلوماسية رسمية فقط عملهم بتعاملوا مع الموضوع. لم يصل إلى كل الإعلام خاصة الغربي في تعتيم على هذا الموضوع. إذن هو مؤتمر سيكون يجمع إسرائيل ودول عربية لبحث ملفات المنطقة, وهو مؤتمر برعاية أمريكية. وعادة كلام المؤتمرات مش كله يطبق, بس يمكن هذا بس بنطبق على المؤتمرات العربية. كلها حكي حكي وقهوة فاخرة. سجوز مع أمريكا وإسرائيل ودول عربية الموضوع مختلف. في انتخابات في إسرائيل, طبعا نتنياهو لأنه بيعاني من مشكلة نفسية بتحكي أنه هو محور الكون, دائما بفكر نتنياهو أنه كل شيء بيصير في هذا الكون له علاقة فيه, فقال أنه يعني آخر التطورات العسكرية له علاقة فيه عشان تأثر على الانتخابات, آخر المؤامرات اللي بتصير بخصوصه هو بتكون عندما كشفت علاقات اتصال بين الإمارات وبينه ونشرتها هآرتس, بحكي لك هذا كله عشان يأثر. يعني كل الموضوع بدور دائما حول نتنياهو, العالم يدور حول نتنياهو في نظر نفسه طبعا. الآن يقول أنه ينشئ حكومة يمينية واسعة وهو رئيسها, أو حكومة يسار ضعيفة برئاسة آيزنكوت فيخير الشعب. قائد بحرية الإسرائيلية يوجه رسالة حادة إلى تركيا هذه المرة, ويقول لن نسمح بتهديد حرية تحركنا. هذا بنحكي عن حرية عمل إسرائيل أو مصالحها الاستراتيجية في المجال البحري. وطبعا هون بتقول لتركيا يعني اوعوا تقربوا على هذا الموضوع. قائد البحرية الإسرائيلية هاي تصريحاته نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية, وقال لن نقبل واقعا تكون فيه حرية عمل إسرائيل أو المصالح الاستراتيجية في المجال البحري الوطني عرضة للتهديد. ليش لتركيا؟ لأنه في حضور عسكري تركي متزايد في شرق البحر المتوسط. طبعا لم يعجب إسرائيل. أيضا تحضيرات للانتخابات الداخلية الإسرائيلية, القائمة العربية المشتركة سلمت أسماء المرشحين لانتخابات الكنيسة المقبلة في تحالف انتخابي يضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير, وهي أوسع وحدة في صفوف الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية. وتوحيد القوى في قائمة واحدة تتجاوز كونها تحالف انتخابي بين أحزاب, وتهدف إلى تحويل الوزن الانتخابي والسياسي للمجتمع العربي داخل إسرائيل إلى قوة فعلية قادرة على التأثير في موازين القوى. تنشوف. يدور حول نظام التعليم في غزة, هل هناك مؤامرة جديدة حول هذا الموضوع؟ التلفزيون الإسرائيلي كشف يوم الأمس أنه إدارة ترامب الأمريكية والدول العربية عمالهم بصيغوا خطة جديدة لتغيير نظام التعليم في غزة, فيعني بدرسوا أنه يخلوا جزء من أموال إعادة إعمار غزة مشروطا بإجراء تغييرات على النظام التعليمي الذي ينظر إليه في واشنطن. يعني واشنطن تتطلع على نظام التعليم في غزة إنه معادي, وإعادة صياغة الخطة لازم تصير, ومسؤولين من دول عربية يتدخلوا زي الإمارات وكل هذا الكلام, وأن يكون هناك فلسطينيين ليسوا جزء من السلطة الفلسطينية يدخلوا يغيروا المناهج التعليمية في غزة. فيبدو أنه فعلياً في اتصالات على مستويات رسمية في إسرائيل لزيارة غزة لبحث إمكانية إجراء التغييرات هذه عشان يكملوا إعادة الإعمار. شوف وين ربطوا إعادة الإعمار بتغيير المناهج والتعليم في غزة, لأنه بيعتبروه تعليم معادي, لأن ما يتعلمه الأطفال الفلسطينيين في غزة مأثر على الأمن القومي الأمريكي
ومأثر على ترامب مش عم بينام.

في شوية تسريب لمعلومات قديمة نقدر نعتبرها. الاجتماع بين بيريس والملك حسين تنشرها وكالة معا الإخبارية كشفت فيها عن البروتوكولات السرية وشو صار في هذا الاجتماع في نوفمبر 93. وهذه الفترة في التاريخ يعني وكيف أثرت على فلسطين في طبعا ملفات خاصة بمعن الإخبارية.

الأزمات في فلسطين كثيرة، هالمرة أزمة ثقة، أزمة ثقة بين الفصائل والقيادات، و40% يتوقعون انهيار السلطة الفلسطينية. هذا استطلاع فلسطيني، استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني، أجراه مركز قدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية، ويعني بيبين تراجع واضح في ثقة الفلسطينيين بالقوى والشخصيات السياسية، إلى جانب شكوك واسعة بشأن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، وأزمة اقتصادية تضغط على غالبية الأسر الفلسطينية. الاستطلاع أجري يعني هاي السنة، نحكي عن عينة عشوائية أكثر من 18 سنة بين ضفة غربية وبين قطاع غزة، والمنهجية الميدانية كان فيها 125 موقع سكني وأخذوا آراءهم. فحسب هذا الاستطلاع 40% يتوقعون انهيار السلطة الفلسطينية، وأنه تقريب 50 يعني بنحكي عن 46.8 يعني شو 47% أنه الانتخابات مش راح كتير تأثر وليس لها الكثير من الجدوى. وفعليا هون في أزمة ثقة وفي علامات سؤال كبيرة من الشعب إلى الحكومة. الإمارات نازلة رد على تقريرها آرتس، يبدو أنهم قرأوا فعليا وقالوا ليس لنا علاقة بهذه الواقعة، لم نحذر نتنياهو من أكتوبر 2000 من 7 أكتوبر 2023. مؤسسة بيت سيلم ترحب بالإجراءات البريطانية ضد المستوطنات، يبدو أن الترحيب هذا مش محبب كمان في إسرائيل. والرئاسة الفلسطينية أيضا رحبت بهذا الإعلان، إعلان بريطانيا منع استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستوطنين.

مجلس الوزراء السعودي يصدر بيان على خلفية هجمات الحوثيين على السعودية. هناك طبعا السعودية بتحاول تدافع عن نفسها، كان في انذارات مبكرة في 3 مناطق لأن الحوثيين يهجمون عليها وكل هذا الموضوع. الجامعة العربية تصعد أيضا ضد الحوثيين. بريطانيا فرضت عقوبات على الذراع المالية لحزب الله اللبناني. في سوريا الحجز على أموال شقيق لون الشبل وشخصيات بارزة من عهد نظام الأسد. الجيش الليبي يعلن موقف حاسم بشأن أمن السعودية بعد الهجمات الحوثية.

الرئيس الكوبي يقول بلادنا لن تصبح أبدا مستعمرة لأي إمبراطورية، طبعا في رد على أمريكا. المشروع اللي بدها تعمله هاي بنت ترامب وجوزها كوشنر لسه في الكثير من الاحتجاجات عليه. جزيرة سازان يعني بانتظار هذا المشروع، ولكن طبعا أكيد مش بانتظار هذا المشروع، إنما بنظر إيفانكا هو مشروع رح يصير. هناك اشتعال جديد في وجه إيفانكا وزوجها جارة كوشنر، وصدامات في العاصمة الألبانية تيرانا بين الشرطة والمحتجين على مشروع سياحي مرتبط بجارة كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، بالتزامن مع استئناف البرلمان جلساته في ألبانيا. لا يريدون أبدا أن يكون هناك هذا المشروع السياحي لبنت ترامب وجوزها في ألبانيا. بدهم يأخذوا جزيرة كاملة ويسموه يعني يحطوهم وجهات نظرهم في الموضوع. هل سيكون جزيرة إبستين جديدة؟ ما نعرفش، بس يعني هناك احتجاجات من الشعب الألباني، بتطلعوا بالشوارع، الشرطة مش قادرة تسيطر عليهم، هناك كثير من الإصابات يعني في هذه الاحتجاجات في ألبانيا. لا يريدون أبدا وجود أمريكي هناك، بدهم يأخذوا جزيرة ممنوعة. يقول بريطاني من السياسيين البريطانيين: ترددنا سابقا باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل خوفا من اتهامنا بمعاداة السامية، ولكن بعد حرب الإبادة في غزة وانتشار اسم فلسطين على مستوى عالي، طبعا منشوف أنه الكثير من الدول لم تعد تأبه لأن يقولون عنها معادية للسامية، فالحقيقة يبدو أنه أصبح يعرفها الناس على أكثر من نطاق. طبعا ترامب كل ما بزهق بيقول حاولوا يغتالوني. حاليا الخدمة السرية الأمريكية أصدرت تقرير بأنه في مسيرات كانت بتهدد حياة ترامب. يعني وتحقيقات وكل هذا الكلام، هذا الرئيس الذي حاول اغتيال نفسه، يعني يبدو أنه سيدخل التاريخ لهذا الموضوع. زيلينسكي وتحركات زيلينسكي دائما سرية في النرويج، رايح يعزي عن النرويج، وتكتمت النرويج على حركاته وتحركاته حتى اللحظة الأخيرة لوصوله للجنازة.

يقول روبيو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه ليس لأمريكا أي مسؤولية عن معاناة كوبا، وقال حمل سلطاتكم المسؤولية.

300 شهيد في الضفة منذ بداية عام 2026 تقول أو يقول التلفزيون العربي. قبل قليل كان هناك تفجير في بلدة جنوب لبنان تفجيرا إسرائيليا.

اليمن تدين هجمات أو هناك إدانات لهجمات الحوثيين على السعودية واحتدام المعارك على عدة جبهات بين القوات الحكومية والحوثيين في تعز والجوف. العراق يتجه لإنشاء مطار دولي مع تنامي حركة الطيران.

0: العمليات الإسرائيلية في سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب، لسه قد مش معروف، الأمم المتحدة تقول هذا الكلام. إذن مستمعين، مع هذه الأخبار من العالم العربي، من العالم، ومن من أخبار فلسطين أيضا، نتوقف مع فاصل قصير، نواصل بعده أخبار الصباح. خليكم معنا راديو موال.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلاً للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصوت ينزل، بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبل للناس، يا عمي الصوت بدك تدبر، حطني يا عمي دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال، الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرف فيها بلما، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول. يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يعني بتكون عكس المسؤولية، يعني بتروحوا حلو عننا بقى طرف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بكل هلا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح، وتحياتنا إليكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون إلى أثير 101.7 FM أثير موال، أو تشاهدون على قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. أهلا بكم. اليوم تتحدث الأرصاد الجوية عن انخفاض بسيط يطرأ على درجات الحرارة، مع أنها تبقى بحدود 3 درجات مئوية فوق المعدل السنوي العام. الرياح اليوم غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وانخفاض اليوم بيطرأ بس على المناطق منشوف أنه يعني بيأثرش على بطريقة كبيرة كثير على كافة المناطق. بنحكي عن ساعة المساء والليل، جو لطيف في المرتفعات الجبلية، دافئ في بقية المناطق، ولا تزال درجات الحرارة عالية نوعا ما، إنها يعني أعلى من المعدل السنوي بحدود 3 درجات مئوية. نتحدث عن 30 درجة في ساعات النهار، تنخفض إلى حوالي 19 درجة في ساعات الليل.

اليوم في أخبار منوعة بعيدا عن السياسة نطلع عليها. مدينة غارقة في مثلث برمودا، يعني هذا المثلث اللي حير العالم لسنين سنين، والآن مدينة غارقة فيه. في باحث في الظواهر المجهولة اسمه سكوت سيوارينغ، وقال انه في انه اكتشف مدينة غارقة في قاع المحيط امام سواحل كوبا وهايتي بالقرب من مثلث برمودا. هو كان يحاول يرسم خريطة لقاع المحيط بالكامل، والبيانات عنده أظهرت خطوط متوازية ومتقاطعة في اتجاه واحد لثلاث أميال، وهذا اعتبروا على وجود هياكل من صنع بشري أو مدينة. فيقول إنها مدينة مصنوعة بذكاء، ويقول إنها من صنع حضارة بشرية قديمة وليس كائنات فضائية أكيد، لأنه صار في مؤامرات الكائنات الفضائية. ويقول بأنها مدينة تشبه أتلانتس الأسطورية التي غرقت تحت البحر، وزلزال قوي ممكن أنه تسبب في انهيارها وغرق هذه الجزيرة التي كانت تقوم أصلا عليها المدينة. الآن هو بناضل حتى يثبت نظريته. طب احنا يعني ما اكتشفناش كل شيء عن مثلث برمودا، تنكتشف لسه مدينة غارقة تحته.

مخاطر محتمل لتناول الأسبرين لفترات طويلة رغم فوائده للقلب. دليل عمره 66 مليون سنة يكشف موعد الكارثة التي قضت على الديناصورات. كل قدر علماء الآثار يحددوا موسم سقوط كويكب ضخم على الأرض قبل نحو 66 مليون سنة، وهذا الكويكب يعني كان كبير جدا لدرجة أنه قضى على كائنات حية موجودة على الأرض. فشو كان في غير الديناصورات؟ وحجب أشعة الشمس وتسبب في اضطرابات مناخية عديدة وقضى على 3/4 أنواع الكائنات الحية على الأرض. بنحكي عن الديناصورات غير الطائرة، والصدمة الحرارية كانت بعدها فترة تبريد طويلة، في كميات هائلة من الكبريت وقعت على الأرض من طبقات الجو العليا. هذه الأبحاث عن اصطدامات في الأرض من 66 مليون سنة، يعني إذا هاي الاصطدامات بتتكرر يعني بتعمل أيضا كوارث، وهون بيجي دور الباحثين يحذرونا منها.

قرار طبي خاطئ أنهى حياة ابنة الممثلة نجلاء فتحي. هناك حزن في الوسط الفني المصري عليها, وقالوا أنه في تفاصيل جديدة بشأن عملية عملت هي قسطرات تكميلية رغم تحذير الأطباء الإسبان اللي كانوا بيتولوا علاجها من الخضوع لهذا الإجراء. وقالوا أن الطبيب حذر من إجراء الجراحة أو القسطرة خشية حدوث مضاعفات خطيرة تصل إلى وفاتها, وفعليا هذا الذي حصل. توفيت ابنة نجلاء فتحي نتيجة عدم الاستماع لتحذيرات الأطباء الإسبان فعليا, وعملوا لها عملية قسطرة تكميلية قضت عليها. صعب أنه الأهل يدفنوا أبنائهم. يبدو أنه في سرقة جديدة للوحات من متحف فرنسي, هذه المرة 4 لوحات من متحف فرنسي. استطاع اللصوص أن يهربوا ب3 منها حسب ما أعلنوا عن هذا المتحف, متحف بولاك رينوار في ريفيرا الفرنسية. واللصوص اقتحموا قبل 6 الصبح بقليل, شرطة رصدتهم ولكن استطاعوا أنه فعليا يهربوا ب3 لوحات ثمينة.

مستمرين مع أخبار الصباح وإياكم مستمعين لهذا الصباح، صباح اليوم الجديد وصباح أينما كنتم متجهين فيه، نتمنى لكم كل الخير. صباح الأربعاء 9 من أيلول 2026، ولهذا اليوم تطورات وأخبار ومنوعات، وهذا يعني من ضمن ما في جعبتنا اليوم في جولتنا الإخبارية. آخر التطورات، للأسف يعني قبل قليل كان في هجوم لعصابات المستوطنين واقتحام لقرية أبو نجيم جنوب بيت لحم، واقتحام أرض زراعية وأعمال بناء والزراعة في هذه الأرض فوق إسكان الجامعة في خليل اللوز جنوب بيت لحم. هذا ما يقوم به المستوطنين صباح هذا اليوم. كانت هذه أخبار يعني من العاجل إنه المستوطنين يواصلون نشاطاتهم في الأراضي الفلسطينية كما يصفونها هم نشاطات. إلى الآن لا تزال التحقيقات في الأموال العراقية تأخذ مجراها، الكثير من الأموال المنهوبة من العراق تعود إلى خزينة الدولة. مكافآت لمخبرين الفساد في العراق. بيل جيتس يقول الاي او الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية. بيل جيتس يقول هذا الكلام، بيل جيتس اللي وراء اشهر برامج الكمبيوتر. دعوة قضائية من تروث سوشيال، هذه المنصة التي يستخدمها ترامب طبعا اللي يستخدمها لأخباره، مرات بحط كتير في اليوم الواحد، يعني بعمل صور بذكاء الاصطناعي وكل هذا الكلام، فيبدو أنه المنصة نفسها تقاضي ترامب. صدر حكم إعدام عن الأسد ورجاله، سوريا تحتفل بهذا الموضوع، حكم بإعدام الأسد. طبعا هذا كان يعني خلال الفترة الماضية، ولكن احتفالات في سوريا ما وقفتش. إلى الآن الأميرة ديانا إذا جابت سيرتها بتصير يعني حديث كبير حول العالم، هناك اهتمام بهذه الشخصية، يقال إنها أكثر امرأة من المشاهير يعني تم تصويرها والاهتمام الإعلامي فيها بطريقة غير طبيعية. كانت تتنفس في إلها صور، هي من العيلة المالكة البريطانية، الأميرة ديانا التي توفيت في حادث سير في التسعينات، ولكن هذا الموضوع تفاقم إلى أخبار كثيرة حول علاقاتها وكل هذا الكلام، ويقال إنه العائلة المالكة هي اللي أصلا اغتالتها. كثير من الكلام تحدثوا حول ديانا. الآن شقيق الأميرة ديانا يعود بعد كل هذه السنوات ليكشف المزيد من الحقائق، والناس في انتظار كلامه.

نتنياهو نتنياهو وممداني هذا الشخصية السياسية الهامة والأبرز في نيويورك ليست بينهم علاقة جيدة. هناك معركة دائمة في التصريحات وفي المواقف بين نتنياهو وممداني. الروبوتات تدخل المتاجر، يتولى روبوت شبيه بالإنسان استقبال الزبائن وخدمتهم والتفاعل معهم في هونغ كونغ الصينية. طبعا في ناس لسه هلأ في الصين بتعاملوا معه وبيحكوا معه وبيشتروا وبيبيعوا وبعطيهم أغراض وكل هذا الكلام، ولسه قاعدين بيختبروا بذكائه. يعني الناس تدخل عشان تحكي معه وتسأله أسئلة تشوف إذا قادر. يا ربي، يعني مرعب موضوع الروبوتات إنها بتتفاعل بشكل يومي مع الإنسان، لأنه هذا ينبئ بمستقبل فيش فيه بشر أو بشر تشتغل على الأقل، الشغل كله راح تأخذ الروبوتات. دببة جائعة تقتحم منازل ومتاجر في غرب أمريكا.

مع الصيف ومع هالحر ومع هالرطوبة طبعا دائما في اختراعات بخصوص شو نلبس في الصيف. سوق كاملة تطورت من الملابس المصممة للتحكم في حرارة الجسم، سترات مزودة بمراوح صغيرة وأقمشة تعكس أشعة الشمس ومواد تمتص الحرارة. هذا سوق جديد للأزياء، لأن الناس فعليا بتقول ليش نلبس أشياء بتشوبنا بزيادة، ليش نلبس أشياء يعني مفروض الأواعي تكون في خدمة البني آدم. فصممت ملابس مبردة مساعدة للجسم على مواجهة الحر، إيش فيه زي ما حكينا مراوح صغيرة فيها بطاريات لتدوير الهواء وتسريع تبخر العرق، وتبدو عند تشغيلها فضفاضة منفوخة، ويدفع الهواء القماش بعيدا عن الجسم ويدور داخله قبل خروجه من الياقة والأكمام. حاليا الملاعب الرياضية عم تستفيد من هذا السوق، سوق الملابس الخاصة بحرارة الجسم التبريدي هذه المرة، واستخدام الملابس المبردة وصلت للملاعب الرياضية وهي أفضل مكان تستخدم فيه حاليا، وهو مكيف شخصي بتكون انت حامله في هاي البدلة. لكن هاي المكيفات الشخصية كتير كتير غالية، يعني بحكي لك انه الأبحاث في داتانيلو أو داتانيلو إيش زي هيك بتحكي عن قيمة السوق العالمية للملابس المكيفة بنحو $1.8 مليار في 2025، وصحيفة الفاينانشال تايمز تنشر حول هذا الموضوع.

بحكي لك رئيسة الوزراء اليابانية قالت أنها تفضل العمل من مقر إقامتها الرسمي، وأن هذا يتيح لها العمل لساعات طويلة من دون إرهاق موظفيها. يعرف عن هذه المرأة بأنها مدمنة عمل، يعني تحب العمل بطريقة غير طبيعية وتريد أن تعمل 24 ساعة في 24، وتقول أن هذا يتيح يعني بتضلها في مقر إقامتها الرسمي والمكان اللي تعقد فيه الاجتماعات، وتعتبره مكان عمل ومكان إقامة. وحتى لو طلعت عليها الحشرات تقول ستبقى فيه.

الأمير هاري ابن الملك بريطانيا هذا اللي تزوج من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل وسيعودان إلى بريطانيا بعد 6 سنوات من تدمير سمعة العائلة المالكة. هذا الأمير هاري يعتبر يعني ناشز يعني أنه عن الملكية هرب إلى كاليفورنيا أو ذهب إلى كاليفورنيا لا يريد العيش كملك وكأمير وكل هذا الكلام. جردوا من حقوقه الآن سيعود إلى بريطانيا بعد ما أمضى 6 سنوات في الإعلام بحاول يبني لنفسه شهرة على ظهر سمعته كأمير يعني ويقول أنه عامله بطريقة سيئة وأنه هو مش المفضل في العائلة وكل هذا الكلام. زوجته و يعني مشاريعها الفاشلة بعدما فشلوا في أنه يجمعوا المزيد من الأموال الأمريكية الآن يعودوا إلى بريطانيا. فاجأهم الملك وقال أنهم مواطنين عاديين لا أمير ولا غيره ولا بيحظوا بأي امتيازات. يمكن هذا عكس الخطة اللي كانوا مخططينها.

إذن مستمعينا متواصلين مع أخبار الصباح، وقبل أن نختم جولتنا الإخبارية وقبل التاسعة صباحا نذهب بكم في جولة جديدة بين أهم العناوين التي مرت معنا في جولتنا لهذا الصباح. تقول الفاينانشال تايمز الأمريكية إيران تشجع التجار على إعادة أموالهم عبر العملات المشفرة. مرور 6 سفن سلع عبر مضيق هرمز أمس الثلاثاء على الرغم من كل التضييقات. إيران وقصف متبادل لسفن أمريكية وإيرانية واعتراض الصواريخ في مدن أردنية. الصواريخ الإيرانية هذه أطلقت من أكثر من 12 مدينة إيرانية صوب الأردن في أضخم هجوم منذ وقف حرب زئير الأسد. اقتحامات لبلدة الرام شمال القدس. انتخابات إسرائيل لازالت على قدم وساق. القائمة المشتركة تعلن تسليم قائمة مرشحيها لانتخابات الكنيسة المقبلة في تحالف انتخابي يضم الجبهة والعربية للتغيير والتجمع. كل حدث عالمي عربي أي شيء يقول فيه نتنياهو هذا بتكون دمروني في الانتخابات. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في مقابلة مع بي بي سي قال إذا واصلت بريطانيا الدفع بالعقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية فلا شك في أنه سيكون هناك رد أمريكي، والرد قد يكون على المستوى السياسي أو الفيدرالي، وخطوة كهذه قد تحدث تأثير هائل في الاقتصاد البريطاني. إذن يحذر السفير الأمريكي من رد أمريكا على عقوبات المفروضة ضد إسرائيل من قبل بريطانيا، ولكن لم تتحرك أمريكا ضد هذا الموضوع ولا بشكل من الأشكال عكس توقعات إسرائيل طبعا. بالخليل حملت مداهمات للمنازل في حارة السلايمة، واعتدت فيها قوات الاحتلال بالضربة على 4 شبان أصيبوا بجروح مختلفة. اقتحام شعفاط لأكثر من 18 ساعة وعناتة في شمال القدس. جيش الاحتلال يضع أمر عسكري على منزل في شرق طول كرم بذريعة وجود موقع أثري. الأهالي هناك يرفعون المخاوف طبعا من استخدام ملف الأثار لفرض مزيد من القيود على الأراضي والممتلكات، وهذا كان ما يخشاه طبعا الفلسطيني من موضوع رفع حالة التأهب حول الأثار. يعني لما يصير في أثار إسرائيلية وتتوسع هذه الرقعة زي ما صار الآن في طول كرم، فعليا مخاوف للأهالي من أخذ المزيد من الأراضي في طول كرم تحت مسمى الآثار الإسرائيلية. هذا كان كل ما في جعبتنا اليوم مستمعين، هذا كان كل ما لدينا من أخبار، وفي جولتنا الإخبارية طلعنا على أهم العناوين، أهم الأخبار فلسطينيا عربيا عالميا، بعض الأخبار المنوعة من هنا وهناك، وبهذا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية. تابعونا يوميا مع أخبار الصباح يوميا ما عدا الجمعة مع أخبار الصباح في جولاتنا الإخبارية على الهواء مباشرة. اليوم مع انخفاض بسيط على درجات الحرارة مع 31 درجة في ساعات النهار، تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل. لا زالت درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام ب حوالي 3 درجات. طقس حار. إذن هذه أحلى التحيات لكم مني إنجي سابا مستمعينا، شكرا على حسن المتابعة، نلقاكم صباح الغد في نفس الموعد، نهاركم سعيد.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

قریب بنی آدم کیش بیلی من نسل به من لازم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة صباح. يا صباح الخير ويا صباح الرضا ويا صباح الأمنيات ويا صباح الأمل المتجدد وصباح خير نتمناه لكل أخ وأخت، لكل متابع ومتابعة، لكل من اختار أن يرافقنا في هذا المشوار الصباحي في هذا اليوم الجديد الأربعاء 9 أيلول 2026 الموافق ل 27 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. إن شاء الله بتكون أيامكم حلوة، إن شاء الله بتكون أوقاتكم طيبة، إن شاء الله بتكون التفاصيل اللي حوالينا يعني أقل ضجيج وأقل سلبية، بتكون المؤشرات حلوة وإيجابية. إحنا اليوم هيك صاحين ومصحصحين بطريقة إن شاء الله بتكون حلوة رغم التأخير، لكن كل تأخير فيها خير زي ما بقولوا. امبارح كانت الخليل بأحلى وأجمل وأعظم وأرقى و أروع يعني صور لإلها مع باقي محافظات الوطن وكل الأيادي البيضاء، أيادي الخير اللي تمكنت من جمع 1,600,000 شيكل في يعني صرخة استغاثة ونداء استغاثة للشاب مالك قواسمي. تحية لكل الزملاء، لكل الأصدقاء، لكل المؤثرين، لكل المؤسسات، لكل المتبرعين، لكل اللي ضافرت جهودهم هذا العمل العظيم. بأكد دائما وأبدا بأنه للمرة المليون الخليل عاصمة الخير، عاصمة المحبة، عاصمة الجود والكرم والمبادرات الرائعة العظيمة الجميلة. احنا ما تفاجأنا أبدا، وهذا مش جديد على الخليل ولا على أهل الخليل ولا على الناس الطيبة الأكارم دائما ولا على الوطن بالمناسبة. يعني كانت الاستجابة وكان الصدى من كل محافظات الوطن، كل الاحترام وكل التقدير والدعوات والأمنيات لكل المرضى بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، اللهم آمين. ونحن نسعد دائما وأبدا بهذا النوع من المبادرات، نسعد عندما تكتمل الرؤية، نسعد عندما تتضافر الجهود، نسعد عندما تكون البوصلة واحدة وموحدة باتجاه واحد في طريقة يعني حلوة وبطريقة إيجابية. شكر لكل واحد كان بهذه المنظومة كلها، شكر لكل حدا مد إيده ولو كان بكلمة حلوة ولو ولو ولو إلى آخره. والأمنيات دائما وأبدا بالتوفيق والسداد لكل الباحثين عن الخير، لكل الذين يقدمون الخير، لكل الذين يعملون بجد وباجتهاد. وها نحن دائما ومرة ومرات عديدة ومديدة نثبت بأنه الخير يعني فقط يحتاج إلى كلمة، يحتاج إلى بداية، يحتاج إلى طلقة، يحتاج إلى من يقول، يحتاج إلى من يؤشر. يعني امبارح تتذكروا في آخر البرنامج الاتصال اللي أجا من أخ من بتونيا وتواصلوا مع الإخوان من رام الله. للأمانة يعني بعد التحقق والكذا والأخير الاتصال محق والوضع تحت الصفر والأمور كذا، ولكن الحمد لله رب العالمين. طبعا في ناس بتشتغل بصمت، يعني بحبوش كمان بقول لك لا تحكي عني ولا تجيب سيرتي ولا أنا موجود. وهذا كان مبارح كمان في الحملة اللي صارت، كثار من الناس تبرعوا وقالوا إحنا، وإحنا نعرف كمان أنه ناس ما بتحب تحكي عن حالها ولا بتحب تحكي ولا بتحب تقول ولا بتحب تبين. وبقول لك أنا هذا الأمر بيني وبين الله سبحانه وتعالى، كما كان يقال دائما اجعل بينك وبين الله خبيئة. شو يعني اجعل بينك وبين الله خبيئة؟ هذه جملة تعلمتها من شيخ جليل وجميل جدا، بعرفش إذا هو حديث أو هي قول مأثور، عظيمة جدا هاي لو فكرنا فيها. يعني بقول لك أنت بينك وبين حالك مثلا بتكون في الدار كذا، بتقول للمرة حطي لك هالكرشين هذولا هوني ولا هوني، بتعرفيش شو بصير، بنلاقيهم يا شادي بتعملها، بنلاقيهم في قصة هون في كذا في مش عارف وين، وفعلا بتلاقيهم. فبقول المأثور الديني في هذا الموضوع شو بقول يا شادي؟ بقول اجعل بينك وبين ربنا خبيئة، يعني اعمل لك شغلة وتحكيش عنها وزدتها هيك هون على جنب وقول هاي بيني وبين رب العالمين، لا تحكي عنها ولا مع نفسك تحكي عنها ولا اشي، خبيها، راح تحتاجها وتلاقيها زي يعني زي الذهب، اجتك في الوقت المناسب في اللحظة المناسبة، دنيا وآخرة بالمناسبة، يعني دنيا وآخرة حتلاقي أثرها، حتلاقي تأثيرها في حمى الرحمن، في دفع بلا، في شفاء مريض، في جلب منفع وخير، في صحة بدنك، في كثير شغلات. هذا في الدنيا ورزقه كمان يعني بالمناسبة. في الآخرة بتلاقيها زيتك زي كيف المي البارد في عز الشوب. شو المي البارد في عز الشوب؟ ولا إشي. بتلاقيها زي أحسن إشي انحكى ومن حكى وانعرف ومن عرف. اجعل بينك وبين الله خبيئة. فأنا بكون نيال هذول الناس اللي كل واحد عمل له شغلة وخباها. فما بالك باللي عمل شغلات، فما بالك باللي يعني خبى هون وخبى هناك، وفي كل شهر يمكن فيه له خبيئة، كل سنة فيه له خبيئة، كل مناسبة فيه له خبيئة. خبيئة يعني انت مخبيها، ما بدكش لا حد يدري عنها ولا حد يشوفها، حتى ايدك اليمين ما تعرف عن ايدك الشمال. وهذه من اعظم اعلى درجات الصدقات، من أعلى وأعظم درجات العطاء، من أعلى وأعظم درجات التبرع، من أعلى وأعظم درجات الكرم، من أعلى وأعظم درجات السخاء. ألا تعلم يدك اليسرى ما أنفقت يدك اليمنى. أنت يعني بكامل السرية، لأنه في واحد هو أهم يعرف، في الأهم مين لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، ويعلم ما في الصدور، ويعلم ما يجول في الخاطر، وبيعلم شو النوايا، وبيعلم شو الرايحة وشو اللي جاي وكذا والآخري. فأنت شايف ومتأكد وعارف أنه ربنا، حتى لو أنت عديت هيك وحطيت وظليت ماشي ومحدش شافك ومحدش انتبه، فاجعل يا عزيزي ويا عزيزتي بينك وبين الله خبيئة. وهذه الخبيئة من أعظم ما يمكن أن يدخر الإنسان لحياته ولآخرته. خبيها وحطها على جنب وربنا يبارك. فمن كمان مرة بنوجه التحية للجميع، وإن تبدو الصدقات كمان يعني مش إنه معناها اللي يعني بيحكوا وبيحكي عن الصدقات إشي سلبي، لا، يعني هذا بتكون نموذج كمان منيح، وهذا بتكون اختار هذه الطريقة. يعني في آية في القرآن بتحكي عن هذا الموضوع، إنه يعني إذا أخفتوها كويس، وإذا أبدتوها برضو كويس، مش يعني مش إشي عاطل، يعني ممكن أصلا بشجع الناس وبدفعهم لأنهم يتعاطوا مع الموضوع بإيجابية. فشكرا للخليل، شكرا للوطن، شكرا لكل حدا بآمن بأنه الخير موجود وحيظل موجود وحيتفعل أكثر وأكثر. شكرا لعظمة الناس وجمال الناس وتكافل الناس وتعاضد الناس وتوحد الناس ووحدة الناس. وشوف انت كمان الشغلة الحلوة، هذا نموذج جميل جدا، لما بتوحدوا الناس مع بعض، لما بتجمع انت مش كل واحد لحاله، مش كل واحد ينادي هون وهذا ينادي هناك وهذا ينادي فوق وهذا ينادي تحت، لا، لما بتكون الأمور كلها موحدة مع بعض، مجموعة مع بعض، الكل ايده مع الكل، بكلمة، بمعرفة، بتأثير، بكل هذا الموضوع، النتائج دائما بتكون عظيمة وعظيمة وعظيمة جدا. شادي الخطيب كنترول روم، صباح الخير، صباح النور، نميت عليك اليوم وانا جاي في السيارة مع اخوي عوض، يعني جايت انا وياه وهيك، لما كنت حكيت معاك كنت هذا شادي. سعد ما نميتش عليك، بس أليت بنم عليك قدامك. الله يسعد صباحك في المتابعة والتنسيق. وهذه تحيات زملائنا في راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، راديو بلدنا، كل الإذاعات الشريكة من خلال كمان شاشة التلفزيون معا. الله يصبحكم بالخير من استوديو راديو الرابعة، معكم في الإعداد والتقديم حتى الساعة 11. عادل الغريب، يا صباح الخير.
1: سيدي الكل لما يطل يبقى جمال، سيدي الكل، سيدي الكل
0: أحلى فلة وشمعة ونور عليك وعلى حواليك.

0: أخبار الوطن اليوم. الوطن أمانة في ركبتك يا سعدة. أوعى الوطن.
1: حلو يا ولد.
0: وصيتك الوطن.
1: حلو يا فل. حلو يا ولد.
0: والمواطن.
1: حلو يا فل. بس اللي أحلى سيد الكل.
0: وصيتك الوطن ها. خطية في ركبتكم.
1: يبقى

الجامعة العربية تدعو لتحرك فوري لحماية الشعب الفلسطيني من خطر التهجير. يعني الأمة العربية والإسلامية تدعو، بعرفش تدعو مين، يعني هم يدعو، يمكن يدعو الولايات المتحدة لرفع الظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه من العناوين اللي تذر الرماد في العيون، يعني لما المفروض هو اللي يتحرك يدعو لتحرك، لما المفروض انه هو الشو اسمه بصير هو الذيل وهذا معه وهذول مع بعض، فيدعو مين يعني؟ يدعو مين وندعو مين؟ وكله يدعو كله، وكله يتمنى على كله، وكله في ذيل كله. محلها الدوار بشهي جاي.

خلاص اللي روح روح مع بيعودة المدارس والحياة، وإحنا بشهر تسعة خلاص المغتربين روحوا، واللي أجا أجا واللي استقر استقر وخلاص كل من هو صار في دار أبوه.

يقول لك نتنياهو يخير المجتمع الإسرائيلي حكومة يمينية يمينية واسعة برئاستي أو حكومة يسار ضعيفة برئاسة أيزنكوت. تختاروا بقول لك يعني تأخذ هالتفاح اللي بتجنن ولا تأخذ هالتفاح اللي مدودة. هيك قاعد بكل الناس.

خلاص انت ما كنتش عارف الكلمات كذا. بحبه مثل وطني، بحبه مثل الثوابت والفاصل. وللحديث بقية بعد الفاصل، لأنه بتطلع فيه بطرف عينه وللحديث بقية بعد الفاصل في برنامج طلة صباح.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصوت ينزل، بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، السيارة الصحية يعبلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقولك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما ترف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال، مية وواحد فاصل سبعة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لنكمل معكم هذه الإطلالة الصباحية بتقليب المزيد من الأفكار والأوراق والأخبار والموضوعات، والبداية من التركيز على آخر المستجدات، حيث تستمر يعني تجليات الحالة السياسية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة وفي قطاع غزة أيضا، وحتى في لبنان، ويعني الضربات المتبادلة بين الإيرانيين والأمريكيين سواء في مضيق هرمز أو حتى على الأراضي الأردنية. إذن التصعيد سيد الموقف، ولكن حتى الآن يبدو أنه إقليميا تصعيد بمؤقت، يعني بضوابط. نتنياهو اللي قال لمخاطبا المجتمع الإسرائيلي بتختاروني كرئيس حكومة يمينية موسعة قوية تستطيع أن إلى آخره، أو بتروحوا لأيزنكوت حكومة يسارية ضعيفة وكذا، يعني بهذه الطريقة الواضحة لكنها ممكن تخفي أشياء ثانية. شو قال كمان؟ بأنه نحن نقترب من اتخاذ قرار حاسم. ما الذي يقصد به يعني هذا العنوان أو هذا التحذير نتنياهو، وما الذي ظل في جعبة الإسرائيليين وهذه الحكومة لتنفيذه وصولا إلى الانتخابات؟ الأستاذ أمير مخول الكاتب والمحلل السياسي في معهد التقدم للسياسات. أستاذ أمير، أليس هذا الصباح؟
1: صباح الخير.
0: أهلا بحضرتك دائما. اليوم يعني ونحن نقترب أكثر من موعد الانتخابات الإسرائيلية، حمى التصريحات والتصريحات المضادة يعني تشتعل أكثر، والأرض كذلك تشتعل أكثر في عمليات القمع والتصعيد الإسرائيلي سواء في الضفة أو غزة أو حتى في لبنان. ما الذي ظل في جعبة نتنياهو باعتقادك أستاذ أمير حتى يهدد به؟
1: يعني بداية تعمقت أزمته في الأيام الأخيرة بشكل كبير جدا وغير ملحوظ.
0: نعم،
1: نتحدث كأنه هو متسيد في على مستوى إسرائيل وعلى مستوى الضفة وغزة، لكن فعليا تلقى ثلاث ضربات كبيرة بكل معنى الكلمة. الموقف الأمريكي خلال زيارة السفير إلى الأمريكي إلى ترمس عية، والتصريحات التي حمل فيها حكومة إسرائيل المسؤولية،
0: نعم،
1: وليس حتى ميليشيات المستوطنين. القضية الثانية جاءت وهي لها تداعيات كبرى قد تكون، هي قضية الموقف البريطاني و11 دولة أوروبية وغربية بما فيها فرنسا وإسبانيا وكندا وغيرها باتجاه العقوبات، مع أنه هذا ليس المستوى الأعلى من العقوبات، لأن العقوبات إذا كانت جدية سوف تشمل اتفاقية الشراكة وليس معاقبة فقط يعني في حدود الاستيطان.
0: نعم.
1: لكن هذا يعني أن هناك في غضب دولي لا يستطيع تداركه، وهذا الغضب الدولي الغربي متوافق عليه أمريكيا. الولايات المتحدة لم تصدر أي موقف ضده، هذا غير عادي في السنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: وأيضا يتماشى مع التصريحات الأمريكية التي فرضت على نتنياهو أن يصدر أوامر لإخلاء بؤر استيطانية 15 حاليا. لذلك والقضية الثالثة هي ما نشر في الأمس بأنه تلقى تحذيرات إماراتية أو غيرها بصدد 7 أكتوبر بصدد هجوم على شاكرة 7 أكتوبر ولم يبلغ المستوى الأمني. هذه كلها تجتمع عشية الانتخابات. من هون وزير الخارجية ساعر وليس له دورا مهما لكنه أحيانا يكون صدى صوت لنتنياهو، يقول أنه هذه تدخل في الانتخابات كل هذه القضايا.
0: نعم.
1: ويخشى من ذلك. طبعا المعارضة قد تنقذ نتنياهو في بعض الأمور لكن ليس في موضوع فلسطين. لذلك المسعى الآن كما رأينا في الرد الفعل المباشر على تصريحات بريطانيا هو الانتقام من الفلسطينيين، تدفيع الفلسطينيين ثمن، يعني طرد القوات البريطانية من القواعد العسكرية في مشارف غزة،
0: نعم،
1: في
0: إغلاق القنصلية،
1: وأيضا
0: نعم،
1: إغلاق القنصلية. بس كل هاي لا يعني أنها ستسري فعليا، لأنه موضوع كليات جات وليس سلطة إسرائيلية أو سلطة أمريكية
0: نعم،
1: في طبيعته. فأنا أعتقد أنه نتنياهو الآن مأزوم جدا، لأنه موضوع الاستيطان بالذات سوف يخلق توترا داخليا في كتلة اليمين وبين أقطابها. ثانيا العالم لا ينتظر الانتخابات كي تكون يعني نوع من منصة لتصعيد متوحش جدا وجودي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية كما حدث في غزة
0: نعم
1: أو في القدس. لذلك هذه إجراءات تضع حدا لإمكانيات أو لقضية عمل نتنياهو وتحرجه أكثر سياسيا.
0: هل يمكن أنه تلجموا هذه سواء العقوبات أو التصريحات أو الموقف الأمريكي أو حتى التسريبات اللي بلشت يعني كمان تشير لاتهام نتنياهو ب يعني عدم الاهتمام بتحذير الإمارات من إمكانية شن هجوم أو غيره، ولا بتخليه يفكر أستاذ أمير بالاستمرار في الهجوم والذهاب نحو الأمام أكثر، واليوم قاعد بيهدده بمثلا السلطة مؤسساتها ممكن اقتحام المقرات أو يعني سيناريو متقدم أكثر يهرب به إلى الأمام؟
1: يعني بالاتجاهين تسير الأمور عادة في مثل هذه الحالات، منها قلق كبير في داخل إسرائيل كبير جدا وليس عاديا، يعني لدرجة أنه موضوع الإمارات مثلا اعتبرت القناة 12 في الأمس أنه هذا يشبه إخفاق 7 أكتوبر دبلوماسيا. يعني القضية جدية ويعيد إلى الواجهة قضية مطلب لجنة تحقيق رسمية، وهذا ما لا يريده نتنياهو، لا يريد قضية فلسطين لأنها تضعفه بخلاف لبنان إيران يعني نوعا ما يعني أعطته بعض القوة، لكن موضوع فلسطين يضعفه ولا يوجد إجماع قومي إسرائيلي داخلي. في المقابل أعتقد أنه المعارضة قد تنقذ نتنياهو في موضوع الدول الأوروبية، يعني تيجي من مفهوم المسؤولية القومية الصهيونية تقول أنه هذا تدخل وهذا فضل وهذا عقاب جماعي نرفضه، وبذلك يعني يظهر كأنه الفرج من المعارضة يأتيه في هذه الحالة.
0: بس في بحث تناغم ما بين المعارضة والموقف الأمريكي اللي هو العباء أو المظل لكل المواقف الأخرى الدولية، يعني واضح أنه في دعم أمريكي غير معلن أو معلن للمعارضة على حساب نتنياهو، واضح يبدو الأمر
1: منذ فترة طويلة دعم حقيقة يتكثر
0: نعم
1: وهو باتجاه حكومة إسرائيلية جديدة تقبل بالتسويات السياسية وليس فقط بالأمنية كما يريد الائتلاف الحاكم أو نتنياهو. قد تكون هذه من خلال آيزنكوت، يبدو كذلك الأمريكان معنيين بتحالفه مع بنت الذي كان صديقا للإدارة.
0: نعم.
1: وأيضا قد تدفع إلى اتخاذ يعني أو أشكال تدخل أكثر مباشرة، وقد يقبل الأمريكان بحكومة وحدة قومية بدون ائتلاف نتنياهو الحالي. لكن يعني إذا خسر الانتخابات أعتقد لن يبقى رئيسا للحكومة بأي شكل.
0: أو بتحس أنه الأمريكان بدهم يخلوا، عذرا على المقاطعة، بدهم يخلوا الناخب الإسرائيلي هو اللي يحدد، عشان ما يقولوا أنه الأمريكان قادم يتدخلوا يعني بشكل فظ أو مباشر أكثر بموضوع الانتخابات، لهيك بحاصروا في نتنياهو وحيكشفوا ممكن كثير لقدام. لكن بتظل الخطورة، وهذا المحور الحديث، أنه كديش هذا الأمر ممكن يدفع نتنياهو أو الحكومة أو المستوطنين لعمليات انتقامية، وهذا المخيف على الأرض اللي قاعد بصير ضد الفلسطينيين. يعني لما بريطانيا قالت بدنا نعاقب قالوا حننتقم من السلطة، لما بصير في حادث هون بقول بدنا ننتقم من السلطة أو يعني من الشعب، من المنظومة الفلسطينية بشكل عام.
1: وهن صدر يعني سنين ينتقموا من السلطة،
0: نعم،
1: ماديا ماليا خانقين سلطويا يعني سياديا بالسيادة يعني المحدود اللي كانت لها، كل ذلك ينتقموا من السلطة، والسلطة محاصرة تماما.
0: نعم.
1: يعني نحن نتحدث عن حصار غزة، السلطة الفلسطينية محاصرة تماما. والانتقام من السلطة قد يكون يعني نوع من تصريح باعتقادي أكثر يعني للرأي العام الإسرائيلي منه جدي، لأنه لا يوجد كيف ينتقم، ماذا سيدخلون المقاطعة ويلقون بها أو يدمروها مضاجع أخرى.
0: بالضبط، يعني انه شو الشيء اللي على الارض ظل في جعبة الحكومة الاسرائيلية اكثر من ما يجري الان من انفلات كامل للمستوطنين وفتية التلال والجيش وغيره، بأنه لم يبقى شيء يعني إلا إذا في سيناريوهات حكى عنها أنه مثلا تنفيذ عمليات. هذه هارتس قبل فترة حكت أنه في تخوفات من حتى المستوى العسكري الإسرائيلي، حذر من مجازر قد ترتكب بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين بدعم الجيش أو صمت الجيش أو مؤازرة الجيش الإسرائيلي أو ميليشيات منه، لأنه بتحس أنه كمان داخل الجيش صار في تكتلات استيطانية وغير استيطانية. في إشي يعني على الأرض من تحذيرات أو من قراءات أو من مخاوف انتقامية ضد الفلسطينيين؟
1: أولا إسرائيل رسمية معنية في دفع الفلسطينيين إلى حالة صدام يخرج عن السيطرة ولا يريد حالة الضبط الحالية فلسطينيا،
0: بدهم المواجهة،
1: لا تريد ذلك، تريد المواجهة من أجل أن يتدخل الجيش، لا يعود الأمر بين مستوطنين أو ميليشيات إرهابية من داخل الخط الأخضر تقوم بالتطهير العرقي، وإنما الفلسطينيون ينتفضون والجيش معهم. هذا ما تريد إسرائيل تصوره. لذلك صوروا في الأمس عملية الطعن أول أمس بأنها حرب وصوروا الطائرات الورقية في غزة بأنها حرب، ولذلك هذه يعني نوع من التمني أحيانا أو السيناريو المشتهى عند وزير الحرب أو عند نتنياهو وعند قادة الجيش. لكن في المجمل كل تصعيد إسرائيل الآن في الضفة الغربية لن يفيد إسرائيل استراتيجيا ولا سياسيا. قد يفيد نتنياهو لبعض الوقت، لكنه سوف تدفع إسرائيل ثمنه دبلوماسيا بشكل مباشر، وقد تكون إجراءات أكثر عقابية مما رأينا في الأمس.
0: وأنت ترى بأن هذه الحكومة انتهى أمرها خلاص؟
1: لا لا أرى ذلك، ولا أدعو إلى رؤية ذلك بهذا الشكل. لا مكان للأوهام.
0: تمام.
1: هذه الحكومة قد تقوم بتشويه الانتخابات يعني عدم الاعتراف بنتائجها، قد يقوم نتنياهو بما يشبه يعني بذريعة الوضع الأمني بتأجيل الانتخابات. لا يمكن أن يكون إلا أنها انتهت أو حسمت. لحد الآن كتلة اليمين قوية جدا، متعثرة نوعا ما يعني وفقا لما أراده نتنياهو، لكن لا يمكن القول أنها انتهت، وهذا أعتقد سيكون وهما فلسطينيا. لن يكون انفراجة كبيرة في اليوم التالي للانتخابات حتى لو انتخابات المعارضة، لكن سيكون أسهل مواجهة الحكومة أي حكومة ثانية من هذه الحكومة.
0: تأثير اليوم إقليميا ولا محليا أكثر على الحكومة من المعارضة؟ يعني الملف اللبناني الإيراني، هاي الملفات الأخرى بتساعد نتنياهو ولا بتقلل يعني تركيزه داخل الحالة الفلسطينية أكثر، الصراع الفلسطيني ولا الإقليمي؟
1: يعني هذا مرتبط كيف ستقوم تقود المعارضة حملتها، والمعارضة في هذه الشؤون أحيانا لا تختلف عن الائتلاف.
0: تمام.
1: يعني لو قالت المعارضة انه يعني وفقا للمعطيات الفعلية ان الشعب او المجتمع الاسرائيلي استنزف من الحروب من حالة الحرب، لا يثق بما يجري في لبنان ولا يثق بما يجري يعني حكوميا مع ايران او اي جبهة اخرى او سوريا او غزة، لذلك يعني الامر منوط هل تكون هناك مشروعا بديلا لدى المعارضة يقول انه القوة لم تعطينا الحسم، او تقول انه الانجازات العسكرية تحتاج الى تسوية سياسية وليس الى تسوية امنية. اذا كانت المعارضة تقول ذلك قد تكسب فيها وتغير المزاج العام في اسرائيل بدفع امريكي واوروبي وغربي، واذا لم تقل ذلك سوف قد تخسر المعركة، يعني هذا ليس مضمونا انها سوف تنتصر. يعني كل السيناريوهات لا تزال مفتوحة.
0: سؤالي الأخير أستاذ أمير، ما المطلوب فلسطينيا حتى نصل إلى نتيجة فيها أقل الخسائر أو مكاسب سياسية حسب التناغم الدولي الموجود أو التوجه الدولي؟
1: يعني بداية في الداخل في الداخل في 48 عملية هناك شيء مهم صار في الأمس، انسحب حزب لكل مكان بشكل جدير ومحترم، لأنه لا يريد أن يحرق أصوات ليست مضمون أن تعطي التمثيل البرلماني. في المقابل هناك كتلتين الآن، هناك الآن المعركة على رفع نسبة التصويت لأنها ستكون حاسمة. العرب في الداخل الفلسطينيين يستطيعوا أن يحسموا ليس من نريد وإنما من نريد أن نمنع أن يحكم، لكن ليس من نريد أن يحكم، وهذا تمايز مهم. فلسطينيا عامة أعتقد الوضع الآن هو فرصة فلسطينية وعربية للشد، يعني إعادة الاعتبار أو إعادة الحياة لمشروع الدولة الفلسطينية، إعادة لأن هذا لن ينتهي الممارسات الإسرائيلية من دون من خلال الاحتلال نفسه، إعادة الاعتبار للحلول القائمة على مقاربة دولية وعربية أقليمية وليس ثنائية إسرائيلية فلسطينية. أعتقد الوضع الدولي الآن ممتاز كفرصة وهذه غير مسبوقة، لأن المجتمع الدولي يقول لن يتيح لإسرائيل أن تقوم في الضفة الغربية ما قامت فيه في غزة بشكل واضح. وهذه فرصة طبعا، لا يعني أنه نترك غزة، لكن أقصد المجتمع الدولي كيف يرى الأمور. وهذا فرصة إذا استغلت،
0: وهاي إذا هاي اللي بتخوف، إنه إذا استغلت كيف إنه ممكن نقدر نستغلها، ما نضيعها استحقاق سياسي، ما نضيعه حالنا كفلسطينيين.
1: لا أعتقد الدبلوماسية الفلسطينية والنشيطة يعني يمكن أنشط هيئة ذات وزن مؤثر في في في بيئتها العربية، في من خلال المجموعة العربية، المجموعات الدولية الأخرى العضو فيها ومقابل الاتحاد الأوروبي، هناك شأن مهم لها، وأيضا بقاء الناس في أمكنتهم، هذا ما سيحسم كل الأمور. بقاء الفلسطيني في بيته وعدم الهجرة والقبول بالتهجير أو الاقتلاع، هذا ما سيحسم. قبل الدبلوماسية تبنى على الواقع وليس الواقع يبنى على الدبلوماسية.
0: أشكرك أستاذ أمير مخول، دائما لك التحية، الكاتب والمتابع
1: لشأن الإسرائيلي.
0: شكرا. نهارك سعيد. تحياتي. الكاتب والمتابع لشأن السياسي والأكليم أستاذ أمير مخول، شكرا.

أنا قراءة متأنية عميقة واضحة متسلسلة من أستاذ أمير بأنه الموقف الدولي، الموقف الأوروبي، الموقف الأمريكي بات يعني واضح بأنه يمارس ضغوطا وصلت إلى درجة عقوبات أو التلويح بالمزيد منها في حال استمرت إسرائيل في غيها في الحالة الفلسطينية، وأن ما يجري في الضفة الآن هو تطهير عرقي بات واضحا هذا الأمر في تقارير أممية ومراكز أبحاث دولية ومراكز رصد دولية أيضا تتحدث أنه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة يرقى إلى أن يصل إلى عملية تطهير عرقي، وهذا ما يحدث في كثير من المناطق التي تم تهجير الفلسطينيين منها وطردهم تحت تهديد السلاح. اليوم العالم يتململ، إسرائيل تجد نفسها يعني في الزاوية وتزداد عزلتها السياسية، عزلتها الدولية والإقليمية يعني كمان في حالة صراع ونزاع كبير. هناك نافذة سياسية تفتحها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال لإسرائيل من خلال المعارضة وأيزنكوت وتلافه اللي قد يطيح بنتنياهو، لكن اليمين الإسرائيلي لا زال قويا، لا زال مؤثرا، وربما يعني حتى إن أفرزت الانتخابات نتائج ليست لصالح اليمين قد لا يقبلها اليمين، وهذا يبقى الباب يعني مفتوحا ومواربا أمام احتمالات تصعيدية في مختلف سواء يعني حتى في الداخل الإسرائيلي أو في الحالة الفلسطينية الإسرائيلية.

اليوم في الملف الغزي الولايات المتحدة الأمريكية كما يبدو يعني تهيئ لمرحلة جديدة في غزة وتتولى يعني إدارة شؤون الحياة عن بعد بشكل أو بآخر، وتعمل كما قيل إدارة ترامب الآن مع دول عربية لإعادة بلورة خطة جديدة لتغيير المناهج الفلسطينية لطلبة غزة، منظومة التعليم في غزة، مضمون الخطة، تدريس إدارة ترامب يعني بأنه لا تقدم في ملفات ما لم تتغير أنماط التعليم والمنهج والتدريس وكل شيء. هاي طبعا مراحل متقدمة من الاستيلاء حتى على الفكر وعلى التعليم وعلى كل أنواع الخدمات، وهذا يعني من 30 سنة هم بيحكوا على موضوع المناهج وتغيير الفكر وتغيير الخرائط وتغيير الأيديولوجيا الفكرية اللي عند المواطنين الفلسطينيين كشرط للاستمرار في الدعم، كشرط لقبول يعني الحالة الفلسطينية أو ما إلى ذلك. هل تنجح إدارة ترامب في تغيير النظام التعليمي في غزة بعد أن يعني أعلن أن مجلس السلام برئاسة ترامب سيتولى إدارة شؤون القطاع حسب ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ؟ بلورة الخطة تمت من خلال مسؤولين أمريكيين كبار لجانب مسؤولين من دول عربية كالإمارات، وفلسطينيين ليسوا من المنظومة الفلسطينية السياسية الرسمية، يعني في جماعات فلسطينية يعني شاركت في عملية إعادة صياغة المحتوى التعليمي الفلسطيني الذي سيدرس ويدرسه أبناء قطاع غزة. مدى نجاح هذه الخطط؟ لأنه عشرات الخطط وعشرات المحاولات يعني كانت تحضر وتعد لتغيير النمطية الفكرية والإيديولوجية للمواطن الفلسطيني، لكن الفطرة تبعته كانت أقوى من كل هاي المحاولات. عكا لبنان وسوريا، وإحنا بنتمنى أنه في أقرب وقت تعود هاي الخطوط وتعود هاي المدن وتعود هاي العواصم وتعود هاي البلدان يعني عزيزة وغالية ويعني في مكانها الطبيعي. فاصل وللحديث بقية سيداتي وسادتي وبرنامج طلة صباح.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. قبل كم من يوم اجت ملاحظة من أحد الإخوان بيقول أنه أنا بنت أخوي أو كذا قدمت امتحاني بغزة وكان العلامات مش كويسة، فعادة طلعت العلامات مش أكواس، فسألنا كيف ممكن نشوف الامتحان، قالوا لنا صعب، رم الله غزة رم الله. فتقتلت أنا وسعد، قلت يا عمي شوف إنها، قال يا عمي بفتح وشي، قلت يا عمي شوف أنت ليش مغلب حالك، فشاف فطلعت إنه نشوف امتحانات غزة. يعني نحكي عن توجيه، أول شيء بدنا نقولهم الله يعطيهم العافية، سواء طلاب أو هيئات تعليمية أو تدريسية أو تربية أو كذا، إنه برغم الإبادة والظروف وكل الكرد اللي صارت هاي قدموا توجيه. أنت متخيل؟ أنت متخيل شو يعني لما الصورة اللي إحنا ماخدينها إنه في ناس قاعدة قدمت توجيه؟ فبنا نحكي عن كيف مرق الامتحان، كيف قدروا يعملوا بكل هاي الظروف، شو في كانت تحديات قدامهم. كمان نسألهم، نقولهم الله يعطيهم العافية، نقولهم يسلم إيديكو، بدنا نقولهم إنه الأولاد يعني والبنات اللي قدموا امتحانات يعني كان أملهم بعد ربنا معقود على هاي الإمكانيات والقدرات اللي رغم كل الحال المتواضعة قدروا يحققوها وقدروا يعقدوا هالامتحان. عشان هيك خلينا نروح على غزة نحكي مع أستاذ جمال يوسف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم في غزة. أستاذ جمال الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا بيك، الله يحييك. الله
0: الله يحييك. يعني نقول أول شيء الله يسعد صباحكم، يعني هاي صباح الخير لما تقولها لحدا من غزة، أنت بتقول لحالك صباح الخير في ظل كل هاي الظروف والوضع، والله يعطيكم العافية أنه قدرتوا تعملوا امتحان توجيهي بالتنسيق مع الجهات المختلفة بعد يعني كل هالظروف الصعبة والمعقدة والكركبة والدربك اللي صارت بكل المصطلحات العامية والفصحى كمان. فبدي أعرف بداية شوية أنه قدرتوا تعملوا الامتحان، كيف مرق الامتحان، التحديات اللي واجهتوها، وهل أنه خلاص صار في عنا هلأ قدرة نعقد الامتحانات بوقتها كل مرة؟
1: تحية طيبة لمشاهدي ومستمعي فضائية معن ولأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد.
0: أهلا.
1: وبداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى
0: يا رب
1: والحرية لأسرانا البواسل. وأشكرك على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على ملف حيوي يمس آلاف الأسر في فلسطين وهو استحقاق الثانوية العامة.
0: واجبنا.
1: كما تعلم يعني الثانوية العامة جزء من النظام التعليمي الفلسطيني، وتعرض النظام التعليمي الفلسطيني لتدمير ممنهج وشبه كامل، وانعكس ذلك على منظومة امتحان الثانوية العامة.
0: نعم.
1: للتوضيح أن كل ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة يصدر عن لجنة

0: امتحان التأليف للامتحانات العامة وزارة التربية والتعليم، ممثلة برئيسها الأستاذ معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور أمجد برهم في كل التعليمات التي تصدر. وكان من اللجنة تابعت هذا الأمر من بداية العدوان، يمكن أول القرارات اللي اتخذناها اللي هو اعتماد منهاج الرسم التعليمي، وهو جزء مخلص من المنهاج يراعي الفاقد التعليمي للطلبة. وفي ظل التحديات وظل الصعوبات والحروب والتدمير كان هناك استحقاق لطلبة الثانوية العامة، فكان يمكن أول قرارات لجنة الامتحانات العامة أن يعقد هذا الامتحان إلكترونيا لطلبة 2024 و2025 والدورة الأولى لعام 2026. يمكن الدورة الأولى 2026 عقدناها لأول مرة تزامنيا مع محافظات الوطن في 2026 بعد انقطاع دام سنتين بسبب الحرب. هناك طبعا امتحان إلكتروني عقد في ظل بيئة، يعني حيث يتاح للطالب إنترنت في ظل بيئة معقدة في تحديات تقنية صعبة، وكان هناك دعم من وزارة التربية والتعليم في رام الله من خلال الدعم الفني المتواصل لحل إشكاليات عديدة. حقيقة الأمر يمكن أقدر أقول لك أنه حوالي 95 ألف طالب في هذه الثلاث سنوات اللي أنا ذكرتها اجتاز امتحان الثانوية العامة، وجدوا لأنفسهم مسارات التعليم العالي، في منهم حصل على منح في بريطانيا وتم إجلاهم على بعض هذه الدول. في ظل تحديات يعني حقيقة صعبة في على الأرض، يمكن أنا بقدر أقول لك 90% من مدرسنا خرجت عن الخدمة.
1: صحيح.
0: منظومة الثانوية العامة جزء من النظام التعليمي، كان صعب علينا نعقد امتحان في قاعات امتحانية بسبب الظروف الأمنية، بالإضافة إنه هذه القاعات تم تدميرها يعني معظمها. وفي خطوة يعني حقيقة لجنة الامتحانات العامة، خطوة شجاعة ترمي إلى تعافي العملية التعليمية، قررنا عقد امتحان الدورة الثانية 2026 في 15 أغسطس وجاهية في قاعة. وإحنا في هذا الأمر يمكن أسعفنا أنه عدد طلاب الدورة الثانية كان 9000 طالب، عدد قليل ممكن تتحكم بالوضع على الأرض.
1: صح.
0: وعقدنا هذا الامتحان في ظل إمكانيات شحيحة وتحديات صعبة وتحديات أمنية صعبة. ومن ضمن هذه التحديات اللي واجهتنا لا توجد مراكز تصحيح. مراكز التصحيح التي كانت إذا الإدارة عامة الامتحان في غزة دمرت، وجزء يعني معظمها دمر والجزء الباقي موجود فيه مراكز لواء إخوان النازحين. هذه التحديات الصعبة كيف بدنا نقدر نتغلب عليها؟ الحمد لله يعني قدرنا نصمم يعني برمجية تصحيح إلكتروني خاصة بالتصحيح الإلكتروني، حيث أن الطالب الأسئلة اختيار متعدد يجيب الطالب على مود الإجابة، دخلناها على مسح ضوئي ضمن برمجية فائقة الدقة يعني والمتناهية، وقدرنا نصلح الامتحان في ظل عدم وجود مراكز التصحيح. وخرجت نتائج الدورة الثانية في 15 أغسطس في 3/9 يوم الخميس الماضي الساعة 3 عصرا بالتزامن مع جميع محافظات الوطن في القدس والضفة الغربية وفي الخارج أيضا، في إنجاز يعني صعب وتحدي صعب، لكن حقيقة كان في هناك إرادة من الميدان أنه إحنا نسعى أنه نعمل شيء في ظل يساهم في تعافي العملية التعليمية.
1: تمام. إذن تحديات يعني من ضمنها انه اخراج هذا الامتحان، ويمكن بعض الناس يقول لك امتحان لما بتم اعتماد النتيجة على صعيد دولي على مستوى دولي فهذا مؤشر انه الامتحان تم بجودته الحقيقية بمستوى المقبول على البروتوكول الدولي، وهذا النقطة مهمة جدا انه مش امتحان هيك يعني بس انه يلا بدنا نقعد يا اولاد ونقدم امتحان، لا، نتائجه معتمدة على البروتوكول او المعيار الدولي.
0: صحيح. اعتمد النتائج من لجنة الامتحانات العامة.
1: أيوة.
0: كما ذكرت والتي ترأسها معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور أمجد برهم، ونحن نعمل هنا في غزة بتوجيهات اللجنة وفي إطار تعليمات الوزارة.
1: كيف كانت النتائج؟
0: النتائج يعني بحقيقة يعني في الدورة الأولى يعني في الدورة السابقة كانت إيجابية نوعا ما، كان في رسوب لكن النتائج يعني كانت تقريبا يعني زي ما حكيت لك حوالي 90% 50,000 طالب اجتاز هذه الامتحانات على مدار الثلاث دورات. في الدورة الوجاهية اللي احنا عقدناها قبل كانت نتائجها يوم الخميس الماضي كان نسبة الأدبي 51% ونسبة العلمي 62.6%. نوعا ما كان طبعا احنا مراعين الفاق التعليمي
1: اكيد الظروف
0: صعبة والامكانيات حقيقة صعبة، وانك انت بتجلس الطلاب الان في بعض القاعات، انا اخذت قاعات من الجامعات في قاعات الخيم، يعني احنا وين بندرس طلابنا في غزة الان؟ في المساحات التعليمية اللي معظمها خيم، يعني المباني دمرت كما تعلم، حتى المباني المتبقية في المنطقة الحضر الأصفر كل يوم نسمع انفجارات يبدو أنها كمان خرجت عن الخدمة. ومع ذلك احنا معظم طلابنا من الاول للصف الثاني عشر حوالي 600 الف يعني حوالي 450 الف طالب بيدرسوا في خيام معظمها مساحات تعليميه في ظل ظروف صعبه، لكن هناك في اصرار على يعني على التحدي وعلى يعني انه على انه نتعلم ونحافظ على الجهاز التالي ان شاء الله.
1: انتم مباشره مع رام الله يعني موضوع الامتحانات وبتم الاعتماد
0: والكل هي وزاره واحده وتعليمات واحده تمام. وكل ما يخص التعليمات الثانويه العامه هي تاتي فلسطين تصدر من لجنه الاتحاد العامه وتصدر قرارات استثنائيه خاصه بغزه بسبب
1: الظرف الخاص
0: التي تعرضنا لها
1: واعتماد العلامات بيكون من يعني انتم بتطلعوا النتائج كلها لرام الله وبتم اعتمادها من تعليم
0: نعم
1: من
0: احنا نعمل معا يعني
1: حول الاحترام كانه يعني كمحافظه او يعني تابع على يعني كيف نقول بالخليل بغزه باريحه برام الله نفس الشيء يعني
0: نفس الشغل
1: تمام
0: نفس
1: كل الاحترام. كان في سؤال من احد الاخوان يعني كمان عن امكانيه مثلا مراجعه، بتعرف احيانا يعني يمكن انا كان عندي بنت ثانيه قدمت فلشوية هيك بتحس مرات انه اذا ما جاش المعدل زي ما بدنا بقول معقول كان في خطا معقول مرق يعني شغله هيك ما تصلحتش او كذا والى اخره، بتصير الهواجس يعني عند اي بني ادم موجوده. في امكانيات لهذه مثلا المراجعه انه حدا والله بقول لك امتحاني انا حابب بس يعني ليطمئن قلبي، كيف تتعاملوا مع هيك؟
0: احنا يعني احنا نقدر تماما قلق اولياء الامور ومشاعر ابنائنا الطلبه، فلان الثانويه العامه محطه مصيريه تحدد مسار الطالب
1: صح.
0: وخاصه بعد ما مر فيه شعبنا من تضحيات، ولكن قانون وزاره التربيه والتعليم المعمول به في فلسطين لا يتيح اجراءات اعاده تصحيح ورقه الامتحان. وحاليا اتكلم بصراحه انه اي عمليه بهذا الحجم والتعقيد قد فرض بشانها ملاحظات واستفسارات، ولكن الاساس ان هناك تعليمات تدقيق ومراجعة داخلية صارمة ومسبقة لعملية قبل إعلان النتائج، والوزارة تتعامل مع أي ملاحظة رسمية وفق القانون والأنظمة المعتمدة، ومع التأكيد أن الأصل في هذه منظومة الثانوية العامة هي الدقة والعدالة وتكافؤ الفرص. ويمكن إحنا برضو مجتمعنا الفلسطيني يثق في منظومة الثانوية العامة على مدار سنوات طويلة منذ أن تسلمنا زمام الأمور عام 1995 ونحن نتمتع بمصداقية الوطنية والدولية الحمد لله.
1: الله يعطيكم العافية والله يسعد صباحك، وإحنا بنجدد ثقتنا في منظومة التربية والتعليم والتعليم والثانوية العامة وغيره كمان، وهذا يعني أكيد ما لا يجوز أنه ينضرب لأنه هاي الثقة بتنبني عليها أجيال وسمعة البلد والتعليمية وكذا وإلى آخره. أستاذ جمال يوسف شكرا،
0: شكرا
1: سعيد، تحياتي لحضرتك مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة حول ظروف عقد امتحان الثانوية العامة في غزة من تحت الركام. عمل توجيهي بكل ما تعني الكلمة تحت الركام.

زرعوا فأكلنا نزرع فيأكلون. هل زرعنا لتأكل الأجيال القادمة؟ ونحن يعني عملنا اللي علينا زي ما بقولوا يعني, بس كل زمن سبحان الله كل قصة فيها قصتها يعني, كل ظروف. عشان هيك بتحس انه يعني دايما الأسر والعائلات بيكون كل اهتمامها ودائرة بالها لتأمين أو مساعدة التأمين ومحاولة التأمين, لكن الأمان بوجه الله. يعني قديش في ناس بتقلق وبتتعب وبتفكر وبتحرك حالها وبتحرك دمها وهي تفكر لأولادها بدها وإياهم بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه, لكن سبحان الله بيكون ربنا مخطط لهم شيء تاني, واللي مخططه ربنا مرات بيكون أو دائما بيكون هو أفضل بكثير من ما يخططه الأهل. فأنت بتعمل يعني الإشي اللي عليك والباقي على رب العالمين. يعني ما تفكر إنه يعني تأمين أمن بيتك التاني, في لك بيتين, في لك بيت هون في الدنيا وفي لك بيت تاني, فإذا أنت أمنت هذا الموضوع كمان ما تضيع يعني البيت التاني. عشان أنت والله في ناس للأسف الشديد ما بيفكر لا بالحلال ولا بالحرام ولا بالصح ولا بالغلط, لا بميراث ولا كذا, وهيك من أجل شو قال إنه يشتغل ويأمن ويجيب للأولاد وأولاد الأولاد ويأمنهم ويعمل لهم والعمارات والمشاريع والكذا ومش عارف إيش, وطبعا بس يموت يمكن يرحم وما بتنحكى, يمكن واحد يزور قبره ما بزوره, واحد يقرأ له الفاتحة من بعيد ما, وبالعكس والله يمكن يقول الله لا يسامحك يا الاختيار كاين مش لو قالت لعمل كذا وكذا, مع أنه هو بكون حرم حاله وخشف الحرام وأكل أولاده وأكل خواته ميراثن ويمكن أكل ناس ثانيين عشان قال شو يعمل تركة ويترك ثروة للخلف اللي وراء اللي يمكن ما تترحمش عليه, هذا إذا تذكروه. وهذاك بيعمل نفس الاشي وهذاك بيعمل نفس الاشي. فالأهم أنه أنت لما بتنتج جيل منيح بتربيهم منيح, تعطيهم يعني خلنا نقول الواجب الأبوي والتربوي والأسري والعائلي منيح, مش غلط تسعى في مناكبها وتسعى أنك أنت تكون بحال أفضل وتتعمر على هاي الأرض وتنتج وتكون حدا منتج وحدا قوي وحدا عنده يعني شغلات حلوة ومنيحة للمجتمع ويساعد الآخرين. بس ما يكون يا شادي قاعد بتبني في عمارات ومش عارف إيش وكذا والآخره, الله كريم, بس ما يكون على حساب دارك التاني. في دارين تخربش واحدة عشان التاني. هذا سمعت واحد بيقول تخيل قالوا لك بدنا نعيش يكون خمس سنين بدك تعيش شون, بس بدك تعيش في أمريكا بعدها 100 سنة, شو بتصير تسوي؟ ها؟ كيف بتعيش شون الخمس سنين؟ تعيشهم إيش؟ شلفقة يعني, بدأ أخلص لأنه هناك بدأ عيش العيش الحقيقي. يعني لو بدك تبني بيت بتبنيه هون ولا في أمريكا؟ بس خمس سنين بدك تعيش هون, تبنيه هون ولا غاد؟ أيوة, هاي هي الدنيا, هاي هي الحياة, هاي فلسفة الحياة الحقيقية, إنه أنت تشتري سيارة هون ولا هناك. ممكن هون تستأجر سيارة تمشي وضعك فيها, بس بتنزل سيارة 0 كيلو هون ولا هناك رياض خميس, يا زلمة اقلب وجهك, يا زلمة روح اقلب وجهك. هذا الكلمتين تعملهم مع الشباب مش علي.

طيب اللي ناوي يروح على هرمز هاليومين تروحش يا رياض، بنصحكش، ما بنصحك. رياض مفكر انه يروح على طهران كمان اسبوع، في لغات قاعدة مش عارف مع مين بصراحة يعني، فأنا حاب أخبر يعني بس دا كلكم من هذا الباب إنه إذا حدا يعني بده إشي معسل مثلا من طهران أو سجاد أو شو أهم إشي، شو إشي مشهور في طهران، خذني معك بكله ممكن ما يرجعش. فعشان هيك أنا بتمنى إنه ما تروح، بتمنى من الجهات ذات العلاقة تمنع هاي الزيارة، لأنه روحها على طهران هالأيام فيها شبهة كمان يعني، تروح تسوي لنا اتفاقيات مع الإيرانيين على حساب الأمريكيين، الأمريكان بزبطش. هرمز هالأيام الوضع فيه سخن جدا، ناقلات نفط تضرب، واشنطن ضربت ناقلات نفط إيرانية، وإيران ردت باستهداف قاعدة الأزرق في الأردن، وحرب يعني حرب حقيقية القصة هناك. فيا صديقي انساك من الموضوع، أنا قاعد بحاول أقنع فيه، بحاول أقنع فيه، وبقول لك لا، هو صار توجهه إيراني اليومين هذول، شفته حاط عمامة و مش عارف. طيب هنا كل حال نروح لفاصل، وبعد الفاصل آخر ما تبقى من طلة صباح لمن يرغب بالمشاركة وللحديث بقية دائما في هذا البرنامج، تفضلوا بالبقاء.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. للمشاركة 22-16-240 مقدمة الاتصال. وقبل الانتقال لتليفونات نعود لنتحدث بالكثير من الأمل، بالكثير من العظمة، بالكثير من الشعور بالفخر والاعتزاز والتقدير من أننا ننتمي إلى هذا الوطن، ننتمي إلى هذا الشعب، ننتمي إلى هذه المدينة، ننتمي إلى هذا المجتمع، ننتمي إلى هؤلاء الناس الذين دائما وأبدا لا يفاجئوننا، بل يثبتوا في كل مرة بأنهم الأقدر والأعظم والأقرب والأجمل والأفضل والأحسن في أن يكملوا الحالة الفلسطينية، وأن يكونوا دائما وأبدا هم السد والسند، هم الدرع الحقيقي، الفزعة الحقيقية، الاستجابة الحقيقية، الصدى الحقيقي لأي صوت بيطلع من الوطن، حتى تلاقي صدى هذا الصوت فورا استجاب للنداء. حملة يعني لجمع تبرعات من أجل أطلقتها شبكة الحرية، زملائنا وجمعية الهلال الأحمر ومحافظة الخليل وعدد من المؤثرين والنشطاء والمواطنين والإعلاميين في الخليل لجمع تبرعات لإنقاذ الشاب مالك القواسمة لزراعة قلب ورئتين في دولة الإمارات العربية الشقيقة. لنحكي بهالقصة هاي وما وصلت إليه هذه الحملة مع رئيس مجلس إدارة شبكة الزميلة الحرية الإعلامية مع أيمن القواسم. أخ جهاد الله يسعد الصباح.
1: يسعد صباحك أخي وصديقي عادل الغريب، وصباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين والمشاهدين.
0: أهلا أهلا أبو جهاد، يعني مرة أخرى ودائما يثبت المجتمع بأنه مجتمع عظيم وقادر على أن يسد الثغرات التي يتركها يعني الزمن والحياة والصحة وكل هذه التفاصيل. حملة الأمس أثبتت بأن الخليل قوية قادرة تستطيع، والوطن والمحافظات الأخرى، بجمع في ست ساعات، في ساعات محدودة، مليون، يعني بدك تقول 2 مليون، مليون ونص، بهذا المبلغ الكبير جدا. كيف تم الأمر وما هي الخطوات الجاية؟ بس المشاعر بدي أسألك، بديش أسألك عنها لأني سمعتها قبل شوي، ما شاء الله.
1: حبيبي عادل، يعني أول إشي بدي أقول لك شكرا على اتصالك وعلى اهتمامك بهذا الموضوع بصفتك جزء أصيل
0: حبيبي
1: أنت وهي المؤسسة الإعلامية. احنا الصحيح اخي عادل تم مناشدتنا للتدخل يعني في الاوقات الصعبة، خلينا نحكي. نعم. بدأت الحملة من فترة، يعني يمكن من حوالي 10 ايام، ولكن الحملة للأسف الشديد لم تنجح.
0: صحيح.
1: بصراحة اضطرينا نتدخل، لان احنا اخذين قرار من فترة ان نوقف المساعدات بسبب الظروف الاقتصادية، بس لما شفنا انه الشاب يعني بين الحياة والموت، فقررنا انه احنا عن جد يعني نتبنى الموضوع ونشتغل احنا وكل المحترمين في هالبلد من مؤثرين ومؤثرات واعلاميين وفاعلين خير ورجال اعمال ومدراء شركات. الحمد لله وبفضل الله اعلنا عن الموجة انه بدها تكون من الساعة 5 حتى الساعة 10 مساء. نعم. يعني من 5 عصرا حتى 10 مساء، وفعلا بدأنا الحملة في تمام الساعة 5 من داخل مبنى اذاعة منبر الحرية، والحمد لله وبفضل الله استطعنا خلال 5 ساعات جمع مبلغ حتى اللحظة، يعني رقم رسمي أخي عادل، بس نقدر نحكي زي ما أنت تفضلت 1,900,000، 1,100,000، بعرفش بالضبط يعني عشان أقول صادق
0: المبلغ، يعني لسه بزيد ممكن.
1: يعني نعم. وإحنا دير بالك أقسم بكتاب الله أوقفنا الحملة. والناس بتترجى انه احنا لا خلوها ما يعني ما انت بتخيل احد المواطنين اتصل بيبكي بشرفي ما بعرف اسمه وطلب مني اني افتح سبيكر على اللايف.
0: الله.
1: وفتحت له سبيكر وهو بعيط، زلمة كبير يعني مش شاب، وبعيط بقول لي من شان الله بترجاك وسجلوا 200 شيكل، 200 سجلوهم يا جماعة الخير، وانا بوعدكم بعد شرف بكرة الصبح يكونوا عندك، بس لا تحرموني لا الاجر ولا الثواب.
0: ما شاء الله.
1: يعني بالامس الخليل سجلت حالة محترمة جدا، اطفال جابوا حصلاتهم، مرضى جابوا يعني شاركوا بهاي الحملة، أهل إلنا من قطاع غزة برغم الحالة المأساوية اللي عايشينها كمان شاركوا معنا، تبرعوا، أهلنا من القدس تبرعوا، أهلنا من الداخل تبرعوا، أهلنا من خارج فلسطين كمان تبرعوا. الحمد لله يعني تقدر تحكي انه مثل ما بينحكى الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الحمد لله انا بقول انه الخليل اثبتت للجميع
0: نعم
1: انه هي دائما بفعل الخير وبعمل الخير هي رقم واحد مش رقم اثنين. وبانه جبل الخليل بالامس سجل نموذج يحتذى فيه يعني بالكرم والاخلاق والطيب. وهذا صحيح اثلج صدورنا اخي عادل. يعني احنا لما شفنا هالناس اللي جايه من كل صوب جايه بس كرمال تركز هذا الشاب اللي عمره 23 سنه يبدي يسوي عمليه زراعه قلب وزراعه رئتين بفضل الله. بالاضافه طبعا الاقامه تم تامينها طبعا يعني في لنا واحد محترم اخ عراقي من العراق
0: ما شاء الله
1: تبرع له $10,000 بالاضافه انهم تكفلوا كمان شو بترتب عليه هناك في الاقامه انهم هم كمان جاهزين.
0: تمام. هلا شو الاجراءات لقدام؟ شو اللي بيترتب هلا يعني ما بعد تامين ان شاء الله المبلغ كامل وكمان بزياده شويه لانه اكيد حتاخذ وقت طويل والنفقات ومثل ما تفضلت انه تامين المكان والاقامه والسفر وكل هذه التفاصيل. شو الترتيبات الان اخ ابو جهاد؟
1: الآن الترتيبات أنا لا أخفيك امبارح أعلنت على الهواء مباشرة بحمد بأنه إحنا يا جماعة الخير المطلوب 1,600,000 لمالك. في حال أنه زاد المبلغ بدنا المبلغ المتبقي يتحول لصندوق المريض الفقير.
0: حلو.
1: ولكن يعني أخونا الدكتور طارق الجعبري رئيس جمعية الهلال رفض وقال أنه كل ما يتم جمعه هو لمالك. يعني أنه خلص هذا
0: على اسمه على اسمه,
1: على اسمه بالضبط. بعض أخواتنا الماجدات جابوا خواتمهم, إشي جابت حلقها, إشي جابت خاتم. يعني اسمع أقول لك يعني بلدنا بخير يا عادل. بلدنا بخير والله. الخير موجود. وهذا أقول لك يمكن أكثر إشي أثلج صدور كل الناس.
0: صحيح.
1: اللي بعد الخير موجود يعني برغم الناس
0: هي
1: يعني
0: مقشة مغطى بقشة. يعني قبل يومين كنت بحكي مع زميلنا على الرماوي ونفس الفكرة موضوع التيسة بكل بتحس انه يعني فعلا بكل البلد مغطى بقشة. بس واحد يقول يا جماعة الخير يلا نعمل خير والله راح تلاقي الأبواب كلها انفتحت وهالناس بتساعد وبتقدم. فكيف لما يكون من بلد هي مجبولة على الخير؟ يعني احنا ما بدنا نزكي الخليل بس يعني مبارح كان كل الغزل بالخليل وهذا حق والله واتجاه هذه البلد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اليوم الإجراءات يمكن حتبلش لقدام هلأ صحيا يعني خلنا نقول تحضير مالك للسفر أخ أبو جهاد.
1: نعم صحيح. الآن من خلال جمعية الهلال راح يتم التنسيق بسيارة إسعاف تاخده من الخليل لتوصله للأردن ومن الأردن على الإمارات وبإذن الله طبعا كل شيء مرتب منسق مع جهات الاختصاص هناك قريبا جدا أخي عادل. إحنا وإنتو وكل الإعلاميين والمؤثرين والمؤثرات والمحترمين رح نعلن عن مكان استقبال مالك لتقديم التهاني بإذن الله
0: يا رب. هو حيأخذ وقت يعني أتوقع مشواره طويل شوي ولكن قديش أخ أبو جهاد بيفتح هذا باب الأمل وباب أنه تكون يعني زي ما بيقولوها العين قوية لما نيجي نقول أنه مثلا في لأنه أنا سمعت وصية مالك مبارح قال الحمد لله وما تنسوش غيري.
1: نعم. وإحنا أنا لا أفتيك أخي عادل يعني بعد انتهاء الموجة أجانا رسائل.
0: نعم.
1: حتى اليوم الصبح إنه يا عمي جاه الله عليك وتنسوناش في ناس بدها زراعة كلى. اسمع المشكلة إنه الأعداد كبيرة أخي عادل.
0: صحيح.
1: والله الأعداد كبيرة.
0: صحيح.
1: وانت بتعرف قبل فترة.
0: صحيح.
1: قمنا بجمع $500,000 لخمسة كانوا حابين يسوي زراعة كلى وتكللت عملياتهم بالنجاح. حلو. أربع إخوة وأخت
0: ما شاء الله.
1: أعطينا كل واحد فيهم $100,000 وزاد 180,000 شيكل سلمناه لأخونا خالد فهد رئيس لجنة الكلى.
0: نعم.
1: فيعني الناس فيها خير أخي عادل. وأنا بقول فعلا أنه بتراهن على محافظة الخليل بتراهن. أيوة. على جبل الخليل. ولما بقولوا الخليل ما بيجوع فيها حدا صحيح. صحيح.
0: فيها
1: أما إن شاء الله أنه الله بيعطينا صحة إحنا وإنتوا يا عادل
0: يا رب.
1: وبنقدر نساعد حالات أخرى. وهذا كله بنفس المحترمين. أنا من خلالك عادل بدي أشكر كل أخ وكل أخت كل أب وكل أم كل طفل كل طفلة كل شبل كل زهرة شاركوا وساعدوا وساندوا أخونا مالك من شان يسوي هاي العملية.
0: كل احترام، شكر لحضرتك، للزملاء بالحرية، للزملاء المؤثرين والإعلاميين، للمؤسسات، للأخ الجميل أيضا طارق الجعبري، للهلال الأحمر، المتبرعين اللي كان في منهم يعني أنا متأكد أنه بيدفع ويعني نفسه وبشرط بيكون شرطه أنه لا تذكر اسمي، أنا فاعل خير وبس. يعني هاي كمان قديش كان تأثيرها أنه الناس ما بدها لا وجاهة ولا بدها تصوير ولا بدها كذا، الناس بدها تقدم، بدها لوجه الله، بدها تترك هذا الأثر الطيب. فالله يعطيكم العافية.
1: على موضوع فاعل الخير، احنا تأكيد لحديثك أخي عادل، أحد الإخوان وهو فاعل خير الله يشفي له بنته، وأنا بتمنى المتابعين اللي عندك كمان يدعوا له بنته بالشفاء لأنه يستحق. تبرع ب 150,000 وقلت له يا زلمة خلينا نذكر اسمك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، قال لي بترجاك خلي الموضوع بيني وبينك.
0: تخيل.
1: وقال لي بترجع لي باتصال لما بتصل للساعة 10 شو المبلغ اللي ضايل أنا وشركائي متبنيينه.
0: كل الاحترام.
1: تخيل.
0: كل الاحترام.
1: بدون ذكر أي اسم، قال لي أنا وشركائي متبنيين المبلغ المتبقي، كان المبلغ المتبقي 200,000. فورا أعلن إنه هو مسؤول عن 200,000 هو وشركائه.
0: هاي هي الأيادي البيضاء، هاي هي الناس الصح، هذا هو المجتمع اللي دائما إحنا بنأكد فخرنا واعتزازنا إنه إحنا بننتمي لهذا المجتمع وجزء من هذا المجتمع. وهاي هي الفزعة الخليلية، الفزعة الفلسطينية الحقيقية، إنه الناس تكون دائما وأبدا سد وسند لبعضها. الله يسعد صباحك أخو جهاد، ونهارك سعيد إن شاء الله، والله يعطيكم العافية.
1: حبيبي حبيبي، شكرا لك، شكرا لرياض، شكرا للجميع، ويسعد صباحكم جميعا.
0: تحياتي. شكرا. الأخ أيمن الكواسمي رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية، متحدثا عن الحملة التي تكللت بجمع مبلغ 1,800,000، يعني حسب ما قال لسه الرقم بزيد، يعني لصالح مالك الكواسمي لزراعة قلب ورئتين في مستشفيات الإمارات العربية المتحدة. والشكر موصول للإخوان بالهلال، بالإخوان المؤثرين والنشطاء على السوشيال ميديا وكل اللي كانوا موجودين. يعني الذكر والحصر يعني صعب، بس إنه كلهم حقيقة بنفس النفس. خلنا نأخذ مداخلة وأتوقع لها علاقة بالأمور اللي من هذا النوع. ألو.
2: ألو، مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مرحب.
2: يعطيك العافية أخي.
0: حي الله ومرحب، يا هلا بيك.
2: أنا محمد كطوش.
0: كطوش.
2: من سكان بكتير بكلحم.
0: أهلا وسهلا، يا مرحب فيك.
2: سيدي صار معنا قصة في الجمعية العربية في المستشفى.
0: تفضل. نعم.
2: وحاب أقول لك إياها.
0: حاضرين يابا، تفضل.
2: إحنا في لي أخو اسمه سعيد كطوش.
0: نعم.
2: صار معه في تاريخ 12 شهر نزيف على الدماغ، نزيف فجأة، يعني ما فيش الأعراض، فيش الأشياء.
0: نعم.
2: اتصلنا على الإسعاف، أخذناه في الإسعاف، قالوا لنا إنه فيش مجال نوديه على مستشفى حكومي وقصص وتحويله وهذا، يعني فيش وقت.
0: أوكي.
2: أقرب مستشفى علينا الجمعية العربية.
0: تمام.
2: رحنا عليها، فات على الطوارئ، لكم معنا نزيف على الدماغ. بلشوا فيها عملية جراحية أكثر، يعني ما
0: استنوش. نعم.
2: فتحوا لها الجمجمة عشان يخفف الضغط على الدماغ، لأن تقريبا وصل نسبة نجاح العملية 3% حسب ما قالوا الدكاترة، حنا خمشتة ودكاترة. نعم. المتفقين عليه.
0: كل الاحترام. نعم.
2: يعني تقريبا وصل متوفي. فالحمد لله الزلمة صحي، وكانت 7 أيام في غيبوبة، وصار لنا 24 يوم في المستشفى. حسابنا في المستشفى وصل مبلغ كبير.
0: نعم.
2: امبارح قعدنا مع إدارة المستشفى أساس نحل الأمور ونخلص الأمور ونتفق على الآلية ندفع فيها وشو المبلغ اللي بدهم إياه. الحكي هذا الساعة تقريبا 11 الظهر، قعدت مع جورج غنيم اللي هو المدير المالي، واتفقنا على الآلية وحكي مع جماعة وخلصنا القصة. صار الحكي إنه الساعة 5 العصر يرجع جورج على المستشفى ونعطيه المصاري ونخلص القصة.
0: طيب.
2: وكملوا علاج سعيد اللي هو في تأهيل بعدين وشغلات ثانية.
0: نعم.
2: طبعا سعيد الجمجمة زي ما بقول لك مكيومة من راسة محطوطة على جنب، يعني نص راسة مكسوس.
0: يا لطيف. نعم.
2: بدهم يرجعوا لها اياها لاحق. المهم اتفقنا معها مع آلية ان ندفع المصاري وخلص كل شيء وكملوا علاج سعيد. الأستاذ جورج ضوء أحمر الجشع الجمعية. ظلينا من سنتين العشرة في الليل طبعا نصل عليه تلفونات يرد يقول خلصوا وسووا وكيموا وحطوا. المبلغ اللي علينا طلع بعد الفاصلة والتحويلة، طبعا احنا جايين بتحويلة رسمية من الوزير من لجنة الاستثناءات. نعم. يعني مش مش تحويلة عادية.
0: نعم.
2: والتحويلة شملت من 16 الشهر مش من 12 الشهر.
0: تمام.
2: والمبلغ طلع 120 ألف شيكل، وافقوا على التحويلة ان تتخذ 70 ألف وبعرف شو بالضبط، بس المهم في مبلغ 45 ألف شيكل بدنا ندفعه. اتفقنا عالية لدفع لي 10 ألف شيكل واحنا دافعين 11 والباقي شكات. خلصنا القصة هذا قبل حتى الساعة 10 في الليل. والمفروض اليوم الصبح نيجي نعطيهم المصاري بلشوا علاج التأهيل. امبارح الساعة 12 في الليل طلعنا من الجمعية العربية روحنا على الدار. الواحد ظل عند اخوي مرافقين، طبعا ما بينفعش عنده مرافق واحد لانه لا بتحرك ولا بيروح ولا بيجي، بس اللهم بفتح عينيه.
3: يا لطيف الله يشفيك يا
2: رب. بتصل علي اخوي اللي قاعد عنده مرافق هو ابن عمي بكل لي اسمع الجمعية ملانة امان وانا نزلوني من القسم اللي فيه سعيد وبدي انزل تحت، بعرفش ليش بدي منزلوني، بقول انه في مريض بدي بيشتغلوا فيه. قلت لما شهادي لما بيشتغلوا في مريض بيطلعوا الناس يعني عادي بتطلع بالمرافقين بيطلعوا. قال لي لا في شيء غلط، في امن كثير، فيش موظفين في المستشفى، مستشفى فاضي. قلت له طب احكي مع حدا من الممرضين اللي فوق شوف تاكد شو مال سعيد شو قصه صاير له شيء خلينا نيجي. قال له بقول لا سعيد بك صاحي وفيش فيه شيء. قلت له طيب. صبرنا نص ساعه زمان وطلعنا على المستشفى. دخلنا بدنا نفوت على المستشفى، ستشروا البوابات ستشروا كل شيء. بدينا على تبعين الامن فتحوا لنا. فوتنا بدنا نطلع على القسم اللي فيه سعيد. تبع الامن منعنا. ليش وين رايحين؟ كلنا بدنا نشوف اخوي. اخوي وين؟ قال له بقول اخوك مش اخوك فوق بس ممنوع تطلع. قلت له لا بدي اطلع اشوف اخوي. المهم دفشنا سحبت حالي وطلعت على القسم. ما لقيتش سعيد في الغرفه، انزلت تحت. سألت عن الممرض عن المشرف الطبي ولا حدا موجود. شو اللي متخبوا؟ وين أخوي؟ وين راح أخوي؟ شو سويتوا فيه؟ ما حدا جاوب. المهم بعد الصياح وحكي أجا واحد من تبعي الأمن أخوك شو مش في المستشفى، أخوك شو كان على مستشفى الحسين الحكومي. حكيت اللي صار، ضحكوا علينا، لفوا القصة كلها وسحبوا سعيد ونزلوا من مخرج ثاني للمستشفى. الطاقم طبي اسعاف تاع الجمعيه نفسها.
0: انتم كأهل ما ما ما بتعرفوا ولا حدا بيعرف الموضوع؟ يعني تفاجأتوا انه
2: ولا منكون ولا بنعرف. احنا خلصنا معهم ماليا من الساعه 10
0: اوف
2: ومتفقين عاليه للدفع مع جورج غنام سامح بنوره يعني في اسماء كثير اذا بدك كلها.
0: لا حول الله. طيب
2: بنتفاجأ لو في الحسين ما فيش مع تنسيق انه في مريض جايه محطوط في الطوارئ تقريبا ساعة أو ساعة ونص لأنه فيش تخت فاضي لسعيد، فمضطرين يحطوه في العناية المكثفة عشان التخت الفاضي مش لأن حالته بتخوف أو إشي. طبعا حاليا موجود في الحسين حرارته بتوصل 39 و9 بعطوه مخلط الحرارة وبتنزل. الالتهاب عنده أكثر من 213 أتوقع، وهو في الجمعية بك 213 ما بعرفش هالكيف كده

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

صباح الخير يا ضحكي بتروق البال، صباح الخير يا أمل بعيد عن المحال، صباح الخير يا حلم بكبر في كل مجال، ويومكم خير من أوله لآخره بإذن الله.

وصباح الخير لكل مستمعينا اللي بتابع من هنا وهناك عبر أثير راديو موال 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية. وزودت اليوم أشياء لا تحتاج أن تبررها للآخرين: مستوى تعليمك، مظهرك، علاقتك بربك، وقتك الخاص، واختياراتك في الحياة. وجواهر الإنسان في ثلاثة: كتمان الفقر حتى يظن الناس أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم. ولا تجعل قلبك مثل النهر يشرب منه من يشاء، اجعل قلبك مثل البحر لا يشرب منه إلا الغارق فيه.

ولو الحياة لها قاموس أكيد مش كل الكلمات رح يكون لها نفس المعنى اللي بنعرفه. في كلمات لها تعريف رسمي بالقاموس بس نحن لنا تعريف تاني، تعريف من واقع الحياة ومن التجارب اليومية ومرات من الوجع كمان. خلونا نشوف اليوم كيف ممكن نعرف بعض الكلمات لو كتبنا قاموسنا الخاص. عنا تخفيضات، الطريقة اللي بتخلينا نشتري إشي بخمسين بدل مية مع إنه أصلاً ما كان إلنا حاجة فيه. الراتب، ضيف عزيز بزورنا مرة بالشهر وبروح بسرعة وكأنه ما إجا. آخر الشهر، الفترة اللي بيصير فيها الواحد خبير باختراع وجبات من شو ضايل بالبيت. البنك هو المكان اللي بتحط فيه مصرياتك وبعدين بتكتشف انها صارت مجرد ارقام على الشاشة. الادخار انك تحط مصاري على جنب وتقضي بعد الشهر تفكر كيف ترجع تاخدها. شغل اشي بنقضي سنين نحاول نلاقيه وبعد ما نلاقيه بنقضي سنين نحاول ناخد منه اجازة. أما الإجازة فالأيام اللي بتمر مثل البرق بعكس أيام الدوام اللي بتحسها ما بتخلص.

وتنسى ليش دخلت أصلا. أما العمر فرق ما بهمك أبدا لحد ما تسألك موظفة مواليد قديش. الشباب فترة من العمر منفكر إنها طويلة جدا لحد ما نكتشف بإنها كانت قصيرة جدا. الجيران ناس مرات بيعرفوا عن حياتك أكتر منك. الخصوصية إنك تحط تليفونك على الصامت وبيبلش الكل يسأل مين اتصل. السر معلومة بعرفها شخص واحد لحد ما يحكيها لأقرب شخص تلاقيله. النصيحة إشي منعطيه للناس بكل سهولة ومنلاقي ألف سبب عشان ما نطبقه على حالنا. العناد إنك تعرف إنك غلطان بس ترفض تعترف عشان ما تخسر الجولة. الاعتذار كلمة قصيرة جدا بس أحيانا بدها شجاعة كبيرة عشان تنقل. الفضول رغبتك تعرف إشي ما إلك علاقة فيه بس بتحس حياتك رح توقف إذا ما عرفت. الواتساب المكان اللي بتبدأ فيه المحادثة بمرحبا وبتنتهي بعد 47 رسالة. رسالة صوتية تسجيل مدته 5 دقائق كان ممكن يختصر بكلمتين. الصورة الجماعية اللحظة اللي بتكتشف فيها انه اكيد في واحد على الاقل مغمض عيونه. السوشيال ميديا المكان اللي الناس بتحط فيه احلى لحظات حياتها وبتتركك تصدق انه حياتهم كلها هيك. الحسد تشوف عند غيرك إشي بتتمنى يكون عندك حتى لو أصلا ما إلك حاجة فيه. الحظ إشي منتذكره لما الأمور بتمشي ضدنا ومننساه لما تمشي لصالحنا. الذكاء إنك تعرف شو تحكي والحكمة إنك تعرف إمتى ما تحكي. الصمت أحيانا أبلغ من الكلام وأحيانا لأنك ببساطة مش عارف شو تحكي. الحب إنك تشوف عيوب الشخص وتقرر تحبه رغمها. أما زواج فإنك تلاقي شخص مستعد يسمع نفس قصتك كل يوم ولسنوات. الغيرة تسأل مين هاي وانت اصلا عارف مين هي. الام الشخص الوحيد اللي بيعرف انك اكلت حتى لو حلفت له انك ما اكلت. الاب الشخص اللي بيحكي لك انا ما بدي اشي وبعدين بمد ايده على صحنك. الاخ الشخص اللي بنكد عليك طول اليوم بس إذا حدا تاني نكد عليك بصير فجأة أحسن أخ بالعالم. الأخت الشخص اللي بيعرف كل أسرارك عشان هيك حافظ على علاقتك معها. وإلا العيلة المكان اللي بتقدر تكون فيه على طبيعتك وبعدين بتندم لأنهم أصلاً بيعرفوا طبيعتك كلها.

من صبح اللي ينضم إلنا هلا ومنتابع معكم برنامج من هنا وهناك، ننتقل لتركيا لتفسير شعبي. شد الإذن أو الدان مرتبط بفكرة إنه الشخص صار أكبر سنة، وكأنه تذكير لطيف كبرت سنة بس لسه بدنا نضل نذكرك بإنك عم تكبر. الأجمل إنه مثل هاي العادات بتكشف لنا جانب مختلف من ثقافة الشعوب، لأنه الاحتفال بعيد الميلاد مش بس كيك وشموع وهدايا، مرات بيكون في مسحة عائلية صغيرة بتتورثها الأجيال. فإذا كنت بتركيا واحتفلت بعيد ميلادك، ما تستغرب إذا حدا قرر يمسك دانك. احتفظ بدانك منيح، خصوصا إذا بتحتفل بعمرك 50.

ورح ننتقل لورا الكواليس وبدنا نرجع شوي لورا لأغاني كانت تتغنى في البيوت بالأعراس بالخطبة وقت الشغل وفي المناسبات المختلفة. أغاني كانت تنتقل من أم لبنت ومن جيل لجيل من غير ما يكون إلها كتاب يحفظها أو أرشيف يوثقها. هون أجا دور فدوى يونس اللي أخذت على عاتقها مهمة توثيق جزء مهم من هذا الموروث الغنائي الشعبي الفلسطيني. فدوى يونس ما اكتفت إنها تجمع كلمات أغاني، لكنها راحت لعند النساء، سمعت منهم، سجلت الأغاني واشتغلت على شرحها وتحليل المناسبات اللي كانت تنقال فيها. واللافت بأنه كتابها الأول من الأغاني النسائية الشعبية وقول الست بدرية استغرق منها حوالي 7 سنين من العمل وضم مئات الصفحات لجانب تسجيل صوتي. لما نقرأ في هذا التراث منكتشف بأنه الأغنية الشعبية ما كانت مجرد وسيلة للتسلية، كانت تحكي عن الحياة نفسها، عن الحب، الخطبة، الزواج، الفرح، الزعل، العمل، الحنين، وحتى عن تفاصيل صغيرة كانت تعيش النساء في حياتهم اليومية. يعني كل أغنية كانت تقريبا مثل صورة من صور الحياة الفلسطينية القديمة. فدوى يونس كانت تحاول تحفظ هذه الصور قبل ما تضيع مع مرور الوقت، لأن الأغنية اللي كانت محفوظة بذاكرة امرأة كبيرة بالعمر ممكن ببساطة تختفي إذا ما حدا سمعها وسجلها ووثقها. ومن هون بتصير قيمة الأغنية الشعبية أكبر من مجرد لحن وكلمات، هي ذاكرة، هي حكاية ناس، وهي صوت جيل كامل كان يغني ويحكي عن حياته بطريقته الخاصة. الأجمل إنه لما نرجع نسمع بعض هاي الأغاني اليوم ممكن نلاقي كلمات أو عبارات بتبين لنا غريبة أو طريفة، لكن ورا كل أغنية في حكاية، وورا كل لحن مناسبة، وورا كل كلمة تفاصيل من حياة الناس زمان. ومن الأمثلة على هذه الأغاني يا هالدار ينبيض جرك، هي من الأغاني الاستعداد والتحضير للفرح، وكانت تتغنى وقت تبييض البيت وتجهيزه لاستقبال الضيوف. يعني حتى عملية تجهيز البيت للعرس كان إلها صوتها وأغنيتها الخاصة. وفي أغنية تانية اسمها زرعنا المرمية، هي من الأغاني الشعبية القديمة، واللافت فيها إنها كانت قابلة لإضافة كلمات جديدة بحسب المناسبة والزمن. وفدوى يونس وثقت نسخ منها ارتبطت بفلسطين والقدس وشخصيات وأحداث مختلفة.

أما أراضينا لسه بدرية فبتخدنا لمساحة مختلفة تماما، لأن أغنية ذات مضمون وطني بتتناول قضية تقسيم فلسطين وبتحمل دعوة لحماية فلسطين وشعبها. هون منفهم أكتر قديش كان عالم الأغنية الشعبية واسع، في أغاني للأعراس والخطبة، أغاني للعمل والمطر، أغاني رمضان، أغاني للمناسبات الوطنية والدينية وأهزيج نسائية كانت جزء من تفاصيل الحياة اليومية. والست بدرية نفسها كانت واحدة من الأصوات اللي حملت هذا التراث وحافظت عليه، بتغني في مناسبات مختلفة وبتوصل الحكايات من جيل لجيل. فدوى يونس اجت في الوقت المناسب تقريبا حتى تجمع هذه الأصوات وتحفظها وتوثقها قبل ما تختفي من الذاكرة، لأنه بالنهاية التراث مش بس أشياء منشوفها في المتاحف، التراث كمان صوت، صوت المرأة الفلسطينية وهي تغني وتفرح وتشتغل وتحب وتزغرد وتحكي عن وطنها وحياتها. وهذا بالضبط سر جمال الأغنية الشعبية، إنها ممكن تكون كلمات بسيطة، لحن قصير، لكن وراها حكاية عمر كامل.

0: جوال فايبر وتدخل.
1: راح نستمر معكم مستمعينا من هنا وهناك، لكن بعد هذه الاستراحة فابقوا معنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

متابعين معكم مستمعين وأحلى صباح لكل اللي موجودين معنا واللي انضموا إلنا هلأ، موجودين في البيوت وموجودين بالسيارات موجودين بالمحلات وين ما كنتوا. بدنا نحكي عن موضوع ممكن يوقعنا بحيرة ونحن مسافرين، الإكرامية. يعني إمتى نعطي، لمين نعطي، وقديش نعطي؟ هذا إذا بدك كنت تعطي، لأنه اللي ممكن يكون تصرف طبيعي ومهذب ببلد ممكن يكون غريب جدا أو حتى مش لائق ببلد تاني. السبب إنه موضوع الإكرامية ما إله قاعدة واحدة بكل العالم، لأنه مرتبط بعادات وثقافة كل بلد، وكمان بطريقة دفع الرواتب للعاملين في قطاع الخدمات. خلونا نبدأ من الولايات المتحدة، وهناك الإكرامية موضوع مهم جدا خصوصا بالمطاعم والمقاهي. عادة بتكون الإكرامية حوالي 15-20% من قيمة الفاتورة، وممكن تزيد إذا كانت الخدمة ممتازة. ومش بس بالمطاعم، كمان ممكن تلاقيها مع سواقين السيارة الأجرة، موظفين الفنادق، وعمال توصيل الطلبات. يعني بأمريكا ممكن تدخل المطعم وتدفع الحساب، بعدها بتكتشف بأنك لسه ما خلصت حسابك. ليش؟ لأنه الإكرامية جزء متوقع من ثقافة المطاعم هناك. إذا خلصت أكلتك وقمت من غير ما تترك إكرامية، ممكن ينفهم الموضوع أنك مش راضي عن الخدمة أو أنك تجاهلت تعب الشخص اللي خدمك. يعني لو الحساب $100 ممكن تلاقي حالك عم تحسب حساب $20 زيادة قبل ما تقوم. نفس الفكرة موجودة بدرجات مختلفة في كندا وبعض دول أمريكا اللاتينية، وين الإكرامية جزء متوقع من دخل العاملين في الخدمات. لكن تعالوا نروح على الجهة الثانية تماما، على اليابان. هناك الإكرامية مش جزء أساسي من ثقافة التعامل اليومية، بالعكس إذا حاولت تترك مبلغ زيادة للعامل ممكن يرفضه أو يستغرب منك، لأنه الفكرة هناك إنه الشخص اللي بيقدم لك الخدمة عم بقوم بواجبه على أكمل وجه، وما بيعتبر إنه لازم يأخذ مبلغ إضافي مقابل إنه عمل شغله بإتقان. يعني بدل ما تترك بخشيش، ابتسامة وشكر ممكن يكونوا كفاية. وممكن كمان تعبر عن تقديرك بكلمة شكر أو تقييم إيجابي. هذا المبدأ موجود بدرجات مختلفة كمان في كوريا الجنوبية وبعض الدول الإسكندنافية، بحيث بتكون تكلفة الخدمة غالبا محسوبة ضمن السعر. طيب خلينا نروح على أوروبا. في فرنسا وإيطاليا مثلا غالبا بتكون رسوم الخدمة محسوبة ضمن الفاتورة، لكن إذا كنت مبسوط من الخدمة ممكن تترك مبلغ بسيط زيادة أو ببساطة تقرب الحساب، يعني مش ضروري تلتزم بنسبة محددة. أما في ألمانيا ففي تفصيل صغير مهم لازم تنتبهوا له. إذا بدك تعطي إكرامية للنادل، الأفضل تعطيها مباشرة وقت الدفع بدل ما تترك المصاري على الطاولة وتمشي. يعني الموضوع مش بس قديش أعطي، مرات كيف أعطي. ننتقل للشرق الأوسط، هون الموضوع بتختلف من بلد لبلد، لكن بشكل عام الإكرامية مقبولة ومقدرة خصوصا بالمطاعم والفنادق. ممكن تكون مبلغ بسيط أو نسبة من الحساب حسب نوع الخدمة والمكان، بس انتبهوا في بعض الأماكن السياحية ممكن تلاقوا رسوم خدمة مضافة أصلا على الفاتورة، وقتها مش بالضرورة تكونوا مطالبين تدفعوا إكرامية تانية إلا إذا حبيت تتركوا مبلغ إضافي تقدير للخدمة. في دول تانية حول العالم الموضوع ممكن يكون مختلف أكتر.
في بعض الأماكن عدم ترك إكرامية ممكن ينفهم على إنه عدم رضا عن الخدمة، بينما في أماكن تانية محاولة إعطاء إكرامية ممكن تسبب إحراج للعامل لأنه ببساطة مش متعود عليها. لازم يروح على مصر أو الأردن، صار هيك. وعشان ما نوقع بموقف محرج ونحن مسافرين، في قاعدة بسيطة جدا قبل ما تسافر: اعرف عادات البلد اللي رايح عليه. لما توصل راقب كيف الناس المحليين بتتصرف، اقرأ الفاتورة منيح وشوف إذا رسوم الخدمة محسوبة أو لا. ما تفترض إنه العادة اللي عندك هي النفس الموجودة بالبلد الرايح عليه، لأنه بالنهاية الإكرامية مش موضوع مصاري، هي كمان جزء من ثقافة البلد. ومعرفتك إمتى تعطيها وإمتى ما تعطي وقديش تعطي ممكن توفر عليك موقف محرج وتخلي رحلتك أسهل وألطف. يعني باختصار قبل ما تمد إيدك وتطلع البخشيش، شوف أول وين أنت، لأنه في بلد ممكن يعتبروا الإكرامية ذوق وكرم، وفي بلد تاني ممكن يسألوك ليش، هو أنا ما عملت شغلي؟ من هون بتصير الإكرامية مش مجرد مبلغ إضافي، بتصير طريقة من طرق احترام ثقافة المكان اللي زرناه.

جرى من عنه هذه لازم تفسير لإلها إن شاء الله الحلقة الجاي أجرى من عنه. أول مرة بسمع هاي الأغنية ميكس عاملين. طيب الأخ مش بس شخص بيجي معك في دم وصلة قرابة، الأخ هو السند اللي بتلاقيه وقت ما تميل الدنيا، والإيد اللي بتمتد لك من غير ما تطلب، هو اللي ممكن تختلف معه تزعل منه وتبعد عنه، لكن لما تحتاجه بتلاقيه أول واحد واقف جنبك. الأخ وطن صغير، ضحكة من أيام الطفولة وذكرى ما بتكبر، وأمان من حسه حتى لو ما حكينا. ومهما أخذتنا الحياة وكبرت المسافات وتغيرت الأيام، بضل الأخ نعمة، واللي عنده أخ بيعرف إنه عنده حدا من دمه، بس كمان عنده قطعة من قلبه. هذه المقدمة هي مدخل لقصتنا، ونقال بأنه أهل قرية كان في عندهم بير بيشربوا منه، وحصل إنهم كل ما دخلوا الدلو في البير رجع الحبل بدون، وتكررت هذه الحادثة حتى كان مصدر إزعاج لأنه ما حدا بيعرف شو السبب، حتى قالوا بأنها بير مسكونة. قالوا بينهم بين بعض بدهم شخص يدخل البير ويشوف شو المشكلة. رفض الكل إنهم يدخلوا خوف من المخبة. وأخيرا بعد أخذوا عطا، تبرع واحد فيهم لهذه المهمة على إنه يرتبط بحبل وينزل البير، بس بشرط. شرطه إنه يجي أخوه يمسك معهم الحبل اللي رح يرتبط فيه. استغرب أهل القرية من شرطه، وهم مجموعة قوية لا تقوم بهذه المهمة، وحاولوا يقنعوه من دون فايدة. أخوه ما كان حاضر وقت المناقشة وما عرف شو صار. على مضض وافق أهل القرية على طلبه، فجابوا أخوه ليمسك معهم الحبل. نزل الرجال للبير ليحل هذا اللغز، وهو عم بينزل شاف قرد جوا البير وكان بقطع الدلو. حمل القرد على راسه من دون ما يخبرهم وقالهم اسحبوا الحبل. لما قرب من تم البير اطلعوا شافوا إشي غريب طالع من البير، ففكروا إنه شيطان، تركوا الحبل وهربوا، وما بقي حدا ماسك بالحبل إلا أخوه. ضل ماسك الأخ الحبل خوف على أخوه حتى وصل لبر الأمان. لما طلع الشاب عرف الكل بأنه الله خلى أخوه سبب في نجاته، ولولا لتركه يسقط ويموت. والأخ كان عارف هذا الشيء، عشان هيك صمم على أنه أخوه يكون موجود. أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي.

مين تابع معكم؟ والسؤال انه هل عمركم تسألتوا اذا الضرب بالمصارعة الحرة حقيقي ولا تمثيل؟ يمكن جوابكم يكون اكيد حقيقي، لانه كيف يعني كل هالضرب والسقوط واحيانا الدم والاصابات ويكون كله تمثيل. لكن خلينا اليوم نفتح الموضوع ونعرف الحقيقة. لما نحكي عن المصارعة اللي منشوفها على شاشات التلفزيون خصوصا عروض WWE، فالأداء نسميها المصارعة المحترفة أو المصارعة الاستعراضية، لأنها مختلفة عن رياضة المصارعة الحرة الأولمبية. طيب شو هي المصارعة المحترفة؟ هي عروض رياضية وترفيهية بتجمع بين المهارة البدنية والحركات القتالية والتمثيل والقصص والشخصيات. عادة بتكون نتيجة المباراة والقصة العامة مخطط لها مسبق، والمصارعين بيتدربوا على الحركات حتى ينفذوها بطريقة محسوبة وآمنة قدر الإمكان. من هون بنوصل للسؤال الأهم، إذا كانت النتيجة معروفة مسبقا يعني الضرب كمان تمثيل؟ الجواب مش أبيض أو أسود. القصة والشخصيات ونتيجة المباراة يمكن تكون متفق عليها، لكن المجهود البدني حقيقي والسقوط والاحتكاك والألم والإصابات ممكن تكون حقيقية كمان. يعني المصارع لما يرمي حاله من فوق الحبال أو يوقع على الأرض أو يتلقى ضربة قوية، هو فعلا عم بيقوم بمجهود جسدي كبير ومش مجرد ممثل واقف على المسرح. والحركات اللي منشوفها بالحلبة مش عشوائية، المصارعين بتدربوا عليها باستمرار وبتعلموا كيف ينفذوها وكيف يستقبلوا السقوط ويقللوا من خطر الإصابة. ومع كل هالتدريب الإصابات بتضلها واردة، منها الكسور، تمزقات العضلات والأربطة، إصابات الرأس والارتجاج. من وين اجت فكرة المصارعة أصلاً؟ المصارعة من أقدم أشكال الرياضة والقتال اللي عرفها الإنسان، وفي أدلة أثرية على ممارستها في بلاد الرافدين منذ آلاف السنين، وفي مصر القديمة كمان. عثر علماء الأثار على مشاهد للمصارعة في مقابر بني حسن، وبتظهر فيها مجموعة كبيرة من الحركات والمناورات بين المصارعين. أما عند اليونان القدماء فكانت المصارعة رياضة مهمة ودخلت ضمن الألعاب الأولمبية القديمة، وكانت تمارس وفق قواعد محددة. لكن لازم نوضح هون نقطة مهمة، المصارعة اليونانية القديمة مش هي نفسها المصارعة الحرة الأولمبية الحديثة، ومش هي المصارعة المحترفة الاستعراضية اللي منشوفها اليوم على التلفزيون. طب خلينا نرجع لسؤالنا الأساسي، حقيقي ولا تمثيل؟ إذا بدنا نختصرها بجملة واحدة، القصة تمثيل، بس المجهود والوجع والإصابات مش بالضروري تمثيل. المصارعين عارفين مسبقا شو القصة اللي بدهم يقدموها ومين رح يفوز ومين رح يخسر في كتير من الحالات، لكن تنفيذ الحركات نفسه بيحتاج لقوة وتدريب تنسيق وقدرة جسدية عالية. عشان هيك لما نشوف مصارع بنزف أو بتعرض لإصابة مش معناها تلقائيا إنه كل شيء كان جزء من السيناريو. مرات الخطأ اللي بيصير بالحلبة بيكون حقيقي تماما، عشان هيك المصارعة المحترفة أقرب لمزيج بين الرياضة والعرض المسرحي، فيها شخصيات وقصص وتمثيل، لكن كمان فيها مهارات رياضية حقيقية ومخاطر جسدية حقيقية. يعني بالمختصر المفيد، هم ممكن يتفقوا مين رح يفوز، وممكن يتفقوا على القصة، وممكن يتدربوا على الحركة، بس لما الجسم يوقع على الحلبة الجاذبية ما بتمثل.

مش زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: راديو موال

إذا من هنا من بين الناس من حلم طفل من صوت إحساس نحمل همكم في كلمات ونرسم الفرح على المساء لسه المساء ما أجاش ومن هنا وهناك نلتقي وبكم يحلو الطريق وعلى ستي الحقد عند الخسيس وراثة والسم جواته مكبوت من كتر ما جواته خبافة لو بلع ريقه بموت يا بنت زيني كلامك وأفعالك بيت أبوك ميدان وبيت حماكي ميزان ناس من لحمك ودمك باعوك لا تلوم يلي مبارح عرفوك النذل يلي متعود على الوخامة ما بتناسبه بنت الشرف والشهامة وفي ناس بحياتنا عزب وسند وفي ناس بحياتنا كمالة عدد وفي ناس ما إلها أساس وفي ناس بظهرك بتحارب بلد بعمره الخاتم مصارخ الخال وبعمره المال ما بيعلي الأنذال اوعى تأمن للخسيس لأنه عامل مثل الجواسيس اليوم بحبك وبتحك بوجهك تاني يوم ببيعك برخيص وشو نفع الأناقة إذا العائل في إعاقة ويام دور على عيوب غيرك صلح عيوبك وكتر الله خيرك الضيف المنظوم بيشرب القهوة وبقوم والضيف الشرشوح بوكل وبروح يا حافر حفرة السو ما تحفر إلا على قياسك بكرة الدنيا بتلف وبتدور وبتوقع فيها على راسك

والدنيا دوارة مزبوط. وهذا يا جماعة الخير بدي أحكي لكم هالخرفية. يعني هذيك المرة عن على بالي أعمل كوباية شاي بالمرمية وأقعد أشربها على رواق وقت المغرب. قمت نديت على أم عوض وقلت لها يا أم عوض الله يرضى عليكي اعملي لي بكرة الشاي، خلينا نقعد نشربه تحت ظل شجرة الكينة الكبيرة. بس قبل كل شيء شيلي هالرابش اللي هون وهاتي الممسحة وزبطين هالساحة قدام الدار. والله خليتكم أم عمر ما كذبت خبر، زبطت القعدة، فردت الفرشة، رتبت المساند وجابت صينية الشاي والكوبايات. أنا انجعصت على جنبي زي الكبار وبلشت أعفر بهتتن، وبعدين يا دوب شعلت أول سيجارة إلا بقوبة ملها القواريط فرعوا من غاد وصاروا يلعبوا فوتبول قدامنا. قمت أنا وقلت لهم ولكوا يا ولدين المقطيع على نصتكم، ها ما بدي أسمع ولا هفة هون، روحوا تهاملوا بمطرح تاني، روحوا تخيبوا وإلعبوا بالحكورة، وإلا إسا بحسب الله ما خلقكم. قامت أم عوض قالت لي خطي دشرهم يلعبوا وين ما بدهم، ما هي الساحة كبيرة ولا الكل. عملت لها خاطر وقعدت وسبتهم بحالهم، إلا وبعد شوي واحد ابن حرام شاط الفوتبول مثل الطلق وصار الفوتبول وجابها بنص الخاوية الخابية. طاحت الخابية على الأرض وسالت المي على الأرضيات. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله هالقاروط هذا، ونهرت فيه ولك يحرق صفحة أبو اللي خلف سنسفيل جدودك بحفاية عتيقة، ولك ابن مين أنت يا عجي، بس لو أعرف كرمية أبوك من وين يا وابش. جحرني بعينه زي البس الجربان وما ردش علي. قلت له بسيطة، والله لما أكذبك لأمصع رقبتك مصع وأطبش نيعك تطبيش يا خويتي أنا بفرجيك. رجعت انجعصت بمحلي وقلت لحالي الله يعوض عليك يا أبو عوض بحق الخابية، خلاص انسى وعفر عليها بتنجلي. وبعدني يا دوب أخذت أول سحبة من السيجارة وأول نغدة من الشاي إلا وبسمع لكم حس طنبيل جاي من بعيد مثل الطير، وبعدين شحطة فرامل موعيد إلا وقاروط من هالقواريط مدهوك مسطوح على ظهره ودميا حمايا. ركضنا أنا وإم عوض فارعين درعين وصارت إم عوض تندب وتولول، عز عليك يا ابن إم كايد الله يسترك وما يكون الفشخ براسك غميق. وأنا تقربطت بالعين الولدين الشوفير وخمعته ضرب بالبكور على صباحه وصحت فيه، ولك يا خايس بتشوفش وين شارد يا وكسة، شو كنك مأجر الطابق الفوقاني؟ هي الطابق الفوقاني بكلوها. إذا نصرك شيش بيش حط لك دربيل عشان تطص مثل بني أدمين. قام صار يتبكبك مثل النسوان وتجمعوا عليه الظلم، وصار كل واحد يسأله وين الجنب اللي بوجعك. ونهنه من البوكسات والكماميد والدع على قفاه والشلاليط والرفش بنص بطنه لحد ما صار مثل الشريطة. بعدين نطعناه هو

لازم نروق لازم نروق. والروقان أحلى شيء. وهاي كانت قصة شعبية قديمة يعني حاولت أحكيها باللغة اللي مفروضة تنحكى بس ممكن صعب شوي. حكينا سبيطار ورابور وطنبيل وهيك كانوا يحكوا من زمان. كمان شوي رح نسمع كلمات كانت تنحكى وشو معناها. لكن هلا مع بعض الاكتشافات والابتكارات بتيجي بعد محاولات كتيرة وشغل وتعب لحد ما نوصل للنتيجة المطلوبة. لكن مرات حادثة بسيطة أو صدفة صغيرة بتكون البداية لاختراع بغير حياتنا. واليوم أصل الحكاية مع اختراع موجود تقريبا بكل بيت، عود الكبريت إذا لسه بيستعملوه. قصة عود الكبريت الحديث بدت بشكل فعلي في أوائل القرن التاسع عشر بعد اكتشاف الفوسفور حوالي سنة 1669 على إيد الكيميائي الألماني هينيج براندت. بعدها بسنوات طويلة بدأ العلماء والمخترعين يحاولوا يلاقوا طريقة سهلة وآمنة لإشعال النار. في سنة 1826 تقريبا تمكن الصيدلي الإنجليزي جون ووكر من تطوير أول أعواد ثقاب احتكاكية ناجحة تجاريا وبدأ يبيعها سنة 1827. كانت الأعواد طويلة نسبيا وكان رأس العود بيحتوي على مواد من بينها كلورات البوتاسيوم وكبريتيد الأنتيمون وكانت تشتعل عند حكها على سطح خشن. لكن المشكلة كانت أنه أعواد الثقاب الأولى ما كانت آمنة بالشكل اللي بنعرفه اليوم، فكان يستخدم الفوسفور الأبيض في صناعة أنواع من أعواد الثقاب، وكان التعرض المستمر لأبخرته وغباره داخل المصانع خطير جدا على العمال وأدى لمرض مؤلم.

خطير انعرف باسم نخر عظام الفك، أو ما كان يسمى وقتها فك الفوسفور. هون بدت الحاجة لعود كبريد أكتر أمان. في السويد طور الكيميائي جوستاف إيريك باسش في أربعينيات القرن التاسع عشر فكرة مهمة جدا. بدل ما تكون المادة الفوسفورية الخطرة موجودة على رأس العود، بتم وضعها على سطح الاحتكاك الموجود على علبة الكبريت. ومن هون تطورت فكرة عود الثقاب الآمن، وكان للأخوين السويديين يوهان أدفارد لوندستروم وكارل فرانس لوندستروم دور أساسي في تطوير هذا النوع وإنتاجه تجاريا على نطاق واسع. أما عود الكبريت الورقي فإله قصة تانية. في سنة 1892 حصل المحامي والمخترع الأمريكي جوشوا بوسي على براءة اختراع لأعواد ثقاب مصنوعة من الورق، وكانت فكرتها مختلفة عن الأعواد الخشبية التقليدية. بعدها اشترت شركة دايموند ماتش حقوق الاختراع وطورت إنتاج الأعواد الورقية، لكن انتشارها الواسع أجا في وقت لاحق. بالنسبة لصناعة الكبريت السويدية، فكانت حجم أخذت حجم ضخم في بداية القرن العشرين، خصوصا مع صعود رجل الأعمال السويدي إيفار كروغر اللي ساهم في بناء إمبراطورية عالمية لصناعة الثقاب من خلال شركة الثقاب السويدية اللي تأسست سنة 1917. وصلت صناعة الثقاب السويدية في هذه الفترة لنفوذ كبير جدا في الأسواق العالمية، لدرجة أنه إيفار كروغر انعرف بلقب ملك الثقاب. مع مرور الوقت ظهرت منافسة قوية لعود الكبريت، خصوصا مع انتشار الولعات وبالأخص من منتصف القرن العشرين. مع هيك عود الكبريت ما اختفى ولسه موجود لليوم رغم كل التطورات والبدائل. الغريب انه اختراع بسيط جدا بحجمه، لكنه مر بمرحلة وبرحلة طويلة من التجارب والاخطاء، ومن اعواد خطرة ومؤذية لعود اكتر امان وسهولة، لحد ما وصل للشكل اللي منعرفه اليوم. يعني باختصار، عود الكبريت اللي منشعله بثواني وراء تقريبا قرنين من التطور والتجارب.

وبتقول واحدة قبل أكمن يوم كانت أمي بالمستشفى وأجت ستي لتزورها. أول ما فتت ستي حكت لأمي: الله يحميكي ويأخذ من صحتي ويعطيكي. الممرضة اللي بالغرفة صارت تحكي: والله ما في بعد الأم. ستي ضحكت وأمي حكت للممرضة: هاي بمعزة أمي الله يرحمها، بس هاي حماتي. الممرضة انصدمت إنه كيف في هيك حماية بتدعي لكنتها. أنا قعدت مع أمي وسألتها: ماما معقول عمرك ما تخنقتي مع ستي أو ليلة؟ حكت لي: أكيد صار مشاكل مع عماتك نسوان عمامك، بس ستك لا. حكت لي: من أول ما تزوجت كان لما يصير مشكلة ستك بتحكي خطيت الولاية بتهد الزوايا، لا تزعلوا نسوانكم لأنه عندكم خوات وكما تدين تدان. حكت لي طول عمرها بتدافع عنا. امبارح قعدت مع ستي عند أهلي وسألتها: كيف لهلأ كل كناينك بموتوا عليكي؟ حكت لي إنه هي لما تزوجت حماتها جننتها، وأيام زمان ما كان في إشي اسمه البنت تحرد أو حتى تحكي، وحماتها لستي كانت قاسية وعاشت مع حماتها 19 سنة. فحكت لي: أنا بعدها قررت ما أكون مثل حماتي. ستي أعطاها 9 شباب و7 بنات، 9 شباب متجوزين من جنسيات مختلفة، يعني كل واحدة من بيئة. حكت لي ستي قبل ما يتوفى جدي حكى لها: ديري بالك على الوفق. حكت لي: أنا هذا اللي عملته أهم إشي الوفق بالعيلة. ممنوع بنتي تتدخل بمرت أخوها شو ما كان السبب، ممنوع حدا يتدخل بحدا مين ما كان. أنا مستحيل أعيش ببيت ابني لأنه ما حدا بيعرف يعيش مع حدا، وأنا نفسي ما عرفت أعيش مع حماتي، وممنوع ابني يترك بيته ويجي نام عندي. لسه لقدام شوي رح نحكي لكم عن الكنة والحمام. هذه كنة حماي أصلا ما في منها، لأني بحب أولادي ما بزعلهم وما بنكد عليهم. ليش مرتك إجت وليش مرتك ما إجتش؟ عشان أضمن محبة أحفادي لازم أحب أمهم وما أحكي عنها بالعاطل. قالت لي ستي: كل كنة من كنيني لما إجت على عيلة كان عمرها ما بين 20 و25، يعني صبية صغيرة وفايتة على عيلة كبيرة. حكت لي: العيلة اللي لازم تستوعبها مش هي اللي لازم تستوعب 1000 واحد، وأي صبية بتكون مبسوطة ببيتها وإنها عاملة مملكتها وإنه زوجها بس إلها. وليش أنا أجي أنكد عليها؟ ليش ابني قبل ما يتجوزها كان قاعد بخلقتي 24 ساعة؟ حكت لي قصة واحد نعمامي بس تجوز مرته وما كانت تحب جماعات العيلة وما كانت تزور ستي، فبيجي عمي يشكي لستي. بتحكي له: خليها على راحتها وروح انبسط مع مرتك، وانت تعزورني امتى ما بدك، مرتك مش مجبورة بزيارتي. كانت ستي كل فترة تروح تزورها أكمن ساعة، ومرة تأخذ معها طبخة، ومرة تقولها جاي أشرب قهوة، وعمرها ما حكت لها ليش ما تيجي. مرت عمي هلأ بتروح عند ستي كل يوم حتى بدون عمي، وبتحلف بحياة ستي. سألتها: بتحبي كناينك؟ قالت لي: كنتي اللي بتحب جوزها وداري بالها على بيتها ومش مقصرة ومربية أولادها ومتحملة نكد ابني وظروف المادية وظروف شغله، ليش ما بدي أحبها؟ مش أهم إشي سعادة ابني؟ حكت لي: بكرة كلنا بدنا نتحاسب عند رب العالمين، وأنا بدي الجنة ما بدي النار. ستي أمية مش متعلمة وعمرها 91 سنة وعمرها ما اشتغلت ولا عرفت شباب غير جدي، وجدي توفى وهو صغير. ستي حكيمة، كسبت أولادها وبناتها وأحفادها، وما حدا برضى يعمل جمعة أو حفلة بالعيلة إلا ببيتها، وما في يوم بكون بيتها فاضي مع إنها عايشة لحالها وعندها مساعدة، وما بترضى حدا ينام عندها غير الأحفاد.
لما دخلت المستشفى كان كل يوم يكون بالمستشفى في 90 شخص بدون مبالغة. ما بدي أحكي كل الحموات مناح أو مش مناح ولا كل الكناين، بس ستي معها حق بشغلة، إذا ابني مبسوط فما داعي للنكد.

قال لها ألا تلاحظين أن الكون ذكرا؟ قالت له بلى لاحظت أن الكينون أنثى. قال لها ألم تدركي بأن النور ذكرا؟ قالت له بل أدركت أن الشمس أنثى. قال لها أوليس الكرم ذكرا؟ قالت له نعم ولكن الكرامة أنثى. قال لها ألا يعجبك أن الشعر ذكرا؟ قالت له وأعجبني أكثر أن المشاعر أنثى. قال لها هل تعلمين أن العلم ذكرا؟ فقالت له إني أعرف أن المعرفة أنثى. فأخذ نفسا عميقا وهو مغمض عينيه، وثم عاد ونظر إليها بالصمت للحظات، وبعد ذلك قال لها سمعت أحدهم يقول أن الخيانة أنثى. فقالت له ورأيت أحدهم يكتب أن الغدر ذكرا. قال لها ولكنهم يقولون أن الخديعة أنثى. فقالت له بل هن يقولن أن الكذب ذكرا. قال لها هناك من أكد لي أن الحماقة أنثى. فقالت له وهنا من أثبت لي أن الغباء ذكرا. قال لها أنا أظن أن الجريمة أنثى. فقالت له وأنا أجزم أن الإثم ذكرا. قال لها أنا تعلمت بأن البشاعة أنثى. فقالت له وأنا أدركت أن القبح ذكرا. تنحنح ثم أخذ كأس الماء فشربه كله دفعة واحدة. أما هي فخافت عند إمساكه بالكأس. ابتسمت من ما أن رأته يشرب، وعندما رأها تبتسم له قال لها يبدو أنك محقة في الطبيعة أنثى. فقالت له وأنت قد أصبت فالجمال ذكرا. قال لها بل السعادة أنثى. فقالت له ربما ولكن الحب ذكرا. قال لها وأنا أعترف بأن التضحية أنثى. فقالت له وأنا أقر بأن الصفح ذكرا. قال لها ولكنني على ثقة بأن الدنيا أنثى. فقالت له وأنا على يقين بأن القلب ذكرا. ولا زال الجدال والجدل قائما، ولا زالت الفتنة نائمة، وسيبقى الحوار مستمرا طالما أن السؤال ذكرا والإجابة أنثى.

ومنكمل معكم بهل تعلم. هل تعلم أنه كل ما زاد ذكر الرجال والمرأة صاروا ما بيهتموا كتير بمظهر أوعيهم الخارجية، بيعتبروا الموضة عبارة عن أمور تافهة حسب دراسة من جامعة مينيسوتا، بحيث تبين بأنه الأذكياء بيلاقوا كل ما هو شكلي معتبر مقياس للسطحية وبيهتموا بالأشياء الأكثر عمق. هل تعلم بأنه الأشخاص اللي بيغضبوا وبعصبوا بسرعة هم كمان سريعي التأثر والعطف والحنان وعرضة للبكاء بسرعة في حياتهم اليومية؟ حسب خبراء علم النفس فهدول بيملكوا مشاعر جياشة سلبا وإيجابا ما بيقدروا يتحكموا فيها، وبيمثلوا تقريبا 30% من سكان العالم. هل تعلم بأنه بحسب دراسة لجامعة روتشستر الأمريكية بأنه المرأة لما تلبس اللون الأحمر في أواعيها تزداد جاذبيتها في عيون الرجال بشكل خاص؟ في هذه الحالة بيميل للرجال لأنه يصرف مصاري أكتر معها لا إراديا إذا طلعوا مع بعض، بحيث ممكن يصرف ضعف المصاري طبقا للدراسة. إذن سيدتي اللبس الأحمر هو بوصلك لشو بدك. هل تعلم بأنه الابتسامة في وجه من أساء إليك من دون ما تبين أي ردة فعل إلى تأثير أشد من أي كلام جارح مباشر أو تصرف عنيف ممكن ترد فيه؟ فعملية الابتسامة لحالها قدام عدوك بتشنج أعصابه وبتفقده التركيز بنسبة عالية، مثل ما بتسبب له الألم الجسدي والمعنوي بشكل ملموس. هل تعلم بأنه المرأة اللي بتتسوق باستمرار بتكتسب مناعة ضد التوتر والقلق وبتزداد سعادتها في الحياة، مثل ما بتحافظ على شبابها لمدة طويلة؟ بحيث لقت دراسة استقصائية أمريكية بأنه الستات بتتحسن حالتهم النفسية بثلاث أضعاف وبرتفع متوسط عمرهم كل ما يطلعوا يتسوقوا.

تحية للجدات، أشياء بسيطة بس كانت تعمل فرق. تعرف إنه زمان لما ما كان في كل هالأجهزة والمنظفات والمنتجات اللي عنا اليوم، كانت ستاتنا وجداتنا بيعرفوا يتصرفوا بكل شيء موجود بالبيت، يعني كل مشكلة لها حل، وغالبا الحل كان أبسط مما بنتخيل. خلينا نتذكر مع بعض شوي من حيل الجدات اللي لليوم ممكن نستفيد منها. إذا انكسر أي شيء زجاج بالبيت وضلت شظايا صغيرة مش مبينة منيح، كانت من الحيل القديمة استخدام قطعة خبز طرية لالتقاط الشظايا الصغيرة بدل ما نحاول نمسكها بإيدينا. لما يكون في كلسة وترسبات حوالين الحنفية، الخل كان من الحلول البسيطة اللي بتساعد على تليين الترسبات وإزالتها. كانوا بلفوا قطعة قماش مبلولة بالخل حوالين الحنفية، بتركوها فترة وبعدها بفركوها وبنطفوها. أما الخدوش اللي بتعملها أرجل الكراسي بالأرض، الحل كان بسيط جدا. الكلسات، بحطوا كلسات على أرجل الكراسي وبهالطريقة بتتحرك بسهولة وبتقل فرصة إنها تخدش الأرض. زمان للغسيل الأبيض كانوا بيستفيدوا من الليمون وإضافة كمية بسيطة منه للغسيل، ممكن يساعد على إطاء الأواعي البيضاء انتعاش وإشراقة. وإذا في صدى خفيف على السكاكين أو الأدوات المعدنية من الحيل القديمة، استخدام البطاطا مع بيكربونات الصودا وفرك المكان المصاب للمساعدة على إزالة الصدى. طبعا ريحة البيت كانت لها حكاية تانية. من أبسط الطرق لتعطير البيت إنك تغلي شوية رنفل بالماء وبتنتشر ريحته الدافية والحلوة بكل المكان. أما الفضة اللي مع الوقت بتسود وبتفقد لمعتها، فكان في طرق قديمة كتير لتنظيفها من استخدام مواد حمضية خفيفة للمساعدة على إزالة بعض أثار الإسوداد. وإذا درج من أدراج المطبخ صار يعلق وما برضى يتحرك بسهولة، كان الحل عند الجدات بسيط، شوية شمع على الحواف ليساعد الدرج يتحرك بسلاسة. والعلكة اللي بتلزق بالأواعي، هاي إلا حيلة سهلة الكل بيعرفها، بتصور حطوا عليها قطعة تلج لحد ما تقسى وتتجمد وبعدها بتصير إزالتها أسهل. للمناشف اللي بتصير خشنة مع كترة الغسيل، الخل في دورة الشطف ممكن يساعد على إزالة بقايا المنظفات ويخليها أنعم، هذا إذا كان في حضين. طبعا بطل اليوم في حضين. أما ريحة الثلاجة، فبايكربونات الصودا كانت وما زالت من أبسط الحلول. حطوا كمية منها بوعاء صغير جوا الثلاجة وهي بتساعد على امتصاص الروائح المش مرغوبة أو فحم. لساتنا بنستعمل مرات حيل الجدات. يمكن اليوم عندنا ميات المنتجات لكل مشكلة، بس هي للجدات بتذكرنا بشغلة حلوة، إنه مش دائما الحل بده يكون غالي أو معقد، مرات أبسط الأشياء الموجودة بالبيت بتكون هي الحل.

ننتقل معكم للفقرة ممكن تكون الأخيرة لحلقة اليوم, وهي فوائد اللوز, أسباب كتيرة بتخليك تأكل حفنة منه كل يوم. اللوز مش بس مكسرات من قرمشها بين الوجبات, هو من الأطعمة اللي فيها قيمة غذائية عالية لأنه غالي بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والألياف والبروتين النباتي. يعني حبة اللوز الصغيرة هاي وراها فوائد كتيرة ممكن تخليها إضافة حلوة لنظامنا الغذائي. اللوز والقلب والكوليسترول. اللوز فيه نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة, وهي من الدهون الصحية اللي ممكن تساعد في تحسين مستوى الكوليسترول خصوصا لما تكون جزء من نظام غذائي متوازن. كمان اللوز غني بفيتامين إي, هو من مضادات الأكسدة اللي بتساعد على حماية الخلايا من التلف. بس طبعا إذا عندك ارتفاع بالكوليسترول اللوز مش بديل عن العلاج أو عن نصيحة الطبيب. اللوز والشبع والوزن. يمكن كتير ناس بيفكروا انه اللوز بيزيد الوزن لانه فيه دهون وسعرات حرارية, لكن الموضوع مش بهالبساطة. اللوز فيه ألياف وبروتين, هدول ممكن يساعدوا على الشعور بالشبع لفترة أطول, بالتالي بيقللوا الرغبة في الأكل بين الوجبات. بس هون كمان لازم ننتبه للكمية, لأنه رغم فوائده اللوز غني بالسعرات الحرارية, يعني الاعتدال هو المفتاح. اللوز للبشرة والشعر. فوائد اللوز مش بس من الداخل, كمان ممكن تنعكس على البشرة والشعر. فيتامين إي الموجود باللوز من مضادات الأكسدة المهمة وبيساعد على حماية الخلايا من التلف. كمان اللوز فيه مجموعة من المعادن والعناصر الغذائية اللي إلها دور في صحة الجسم بشكل عام, بالتالي ممكن يكون جزء من نظام غذائي متوازن بدعم صحة البشرة والشعر. لكن إذا في مشكلة واضحة ومستمرة بالشعر أو البشرة, الأفضل نعرف السبب ونستشير طبيب بدل ما نعتمد على اللوز كعلاج. اللوز والدماغ وسكر الدم. اللوز فيه فيتامينات ومعادن ودهون صحية, هاي العناصر بتدعم صحة الجسم والدماغ بشكل عام. كمان وجود الألياف والدهون والبروتين فيه ممكن يساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات لما نأكل مع الوجبة, هذا ممكن يساهم في تقليل الارتفاع السريع بسكر الدم بعد الأكل. لكن بالنسبة لمرضى السكري اللوز ما بعتبر بديل عن الدواء أو العلاج, والأهم دائما الالتزام بتعليمات الطبيب. اللوز والعظام والمناعة. ومن الفوائد المهمة كمان إنه اللوز فيه معادن مثل المغنيسيوم الكالسيوم والفوسفور, هي عناصر إلها دور مهم في صحة العظام. كمان في الزنك ومضادات الأكسدة بالإضافة للألياف اللي ممكن تدعم صحة الجهاز الهضمي والبكتيريا النافعة في الأمعاء. يعني ممكن نقول بأنه اللوز بيدعم الجسم من أكتر من ناحية, خصوصا لما يكون جزء من أكل متوازن ومتنوع. بالنهاية اللوز فعلا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية, وممكن يكون إضافة مفيدة ليومنا سواء لصحة القلب للشبع لدعم صحة العظام والبشرة والجسم بشكل عام. لكن القاعدة الذهبية هي حفنة صغيرة وباعتدال مش طبق كامل, لأنه حتى الأكل الصحي لما نزيد فيه عن حده ممكن يتحول من فايدة لزيادة بالسعرات. فإذا بتحبوا اللوز خلوه رفيق خفيف لنهاركم, حفنة صغيرة وضمان نظام غذائي متوازن.

وهون وصلنا لنهاية المشوار وحكاياتنا خلصت لهالنهار. حكينا عن زمان وعن الحكايات وعن ناس تركوا بقلوبنا ذكريات، ضحكنا شوي وتذكرنا شوي ورجعنا لأيام كانت أحلى شوي. إن كان كلامنا رسم بسمة على الشفاف فهي أجمل هدية وأغلى الطرايف. نترككم على أمل اللقاء

إلى اللقاء. حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو خصاي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية يا بلاتي، مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا، أنا بقى طرف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنتحدث اليوم عن ذبيحة الخطية. هذه أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ابق معي لنرى الفرق بينهما ونتحدث عن موضوع هام وكبير في الكتاب المقدس تشير إليه هذه الذبيحة.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم أجمل تحية، إذ نلتقي معا عبر حلقة جديدة من دراستنا لكلمة الله المقدسة وكنوز الحكمة. ترى لماذا يفر سجين من سجنه قبل يوم واحد من إطلاق سراحه المنشود؟ ذلك هو السؤال الذي طرحه ناطق رسمي باسم إدارة أحد السجون الأمريكية في مجال إجابته عن أسئلة الصحفيين. فقد قال الناطق الرسمي: بالحقيقة لست أدري ماذا استحوذ عليه حتى غادر السجن قبل يوم واحد فقط من انتهاء مدة عقوبته. وبعد فترة من الزمن ألقي القبض على نفس ذلك المجرم الفار، وهو يحاكم الآن بتهم عديدة يمكن أن تعيده إلى السجن لفترة تناهز 20 عاما. وفي حديث مع نفس ذلك المجرم قال معلقا: أنا لا أحب أن أكون محكوما في نظام معين، فأنا أعمل ما يحلو في عيني، وقت ما أشاء أنا أفعل ما أريد وليس بحسب ما يريده مأمور السجن أو القاضي، لذا أعمل ما أريد.

وفي تعليق مأمور ذلك السجن قال: في السنوات الأخيرة من الحياة في السجون وحسب الإحصاءات التي ننشرها في نهاية كل عام نرى نسبة تزايد عدد المساجين في السجون بشكل عام، فكل سنة يوجد نسبة أكبر وارتفاع بحجم الجريمة بشكل ملحوظ جدا، مما يسبب لنا القلق أحيانا على المجتمع الذي يعاني من هذه الظواهر السلبية، فالشر يزداد والجرائم تكثر. والذي ألاحظه أنا الآن أن المجرم عندما يرتكب جريمته في القديم كان يشعر بتأنيب الضمير ويشعر بأنه فعل شيئا مشينا، أما اليوم فأنا أرى نظرة كبرياء وافتخار بالأمور التي تعمل من قبل شباب اليوم، إذ النسبة الكبرى من فاعلي الجرائم هي من الشباب للأسف، وهذا ما ينبئ بخطر حقيقي على المجتمع، فهم بكل وقاحة يفتخرون بعلو وتشامخ كبير ولا يعترفون بأنهم قد عملوا شيئا خاطئا. وأمامنا مثال واضح، وهو هذا الشخص الذي فر هاربا قبل يوم من الإفراج عنه، فهو يريد أن يحكم نفسه بنفسه.

صديقي المستمع، من شأن معظمنا أن يتساءل عن قصر نظر ذلك السجين، ولكن ربما كنا غير متنبهين كذلك إلى نظرتنا القريبة المدى للخطية، فلعلنا لا نرى اللامبالاة المطلقة في اقتناص لحظات قصار من اللذة الأنانية على حساب أمور كثيرة، ولا نرى تفشي الخطية كمرض قاتل مثل السل والحمى من حولنا. عزيزي، إن الخطية ترى الطعم فتأكله، ولكننا نحن لا نرى الصنارة التي تؤذينا خلف ذلك الطعم، لذا فلنحذر.

0: تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: كم يسرني أن أجتمع وإياكم أصدقائي من حول الكتاب المقدس لننهل من كلمة الله ما لذ وطب. والكتاب المقدس بحر لا يسبر غوره حتى لو قضينا العمر في دراسته. لذلك أرجو ألا تبخل علي بدقائق معدودة نقضيها معا في رحابه. مرة ثانية أرحب بك معي. كانت تأملاتنا في الحلقة السابقة منصبة على ذبيحة السلامة كما وردت في الإصحاح الثالث من سفر اللاويين، وتحكي هذه الذبيحة عن شركة المؤمنين مع الله الآب من خلال الرب يسوع المسيح، وعن السلام الذي يحضر كل المؤمنين إلى الشركة مع الله بالروح القدس ومن خلال المسيح. التشديد في ذبيحة السلامة ليس على السلام الذي تحقق بدم الصليب، بل على السلام الذي في شخص المسيح لما عمله على الصليب. رأينا عدة اختلافات بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة. ففي ذبيحة المحرقة كان الحيوان ذكرا فقط، أما هنا فبالإمكان تقديم ذكر أو أنثى ولكن بلا عيب. ذبيحة المحرقة تحكي عما يراه الله في المسيح، وفي ذبيحة السلامة المقدم يجد شيئا في المسيح ويراه. في ذبيحة المحرقة كان الكل يوضع على المذبح، أما في ذبيحة السلامة فيؤخذ جزء محدد منها ويوضع على المذبح، وهذا الجزء يتضمن الشحم والأعضاء الداخلية للحيوان. التهام النار للذبيحة يحكي عن التكريس الكامل للمسيح وامتحانه البشري وآلامه، والنتيجة رائحة سرور للرب. إذن في ذبيحة السلامة التشديد على شخص المسيح وليس على عمله، على حياته الكاملة لا موته عن الخطايا. الغنم أو الحمل يعلن عن المسيح في توحده الكامل مع الإنسان في حياته وموته، ويشير إلى مقدرة المسيح على أخذ مكان الإنسان وحمل خطية العالم. كان الشحم من نصيب الله ويعتبر أفضل جزء في الحيوان، وهكذا كان الأفضل يقدم لله. ثم رأينا المعنى الأعمق لذبيحة السلامة. الشركة مع الله ترتكز على دم المسيح، هذا حقيقي، ولكن هناك وجها آخر للشركة، فحتى تكون الصورة مكتملة لا بد من تقديم حياة المؤمن في تكريس كامل. علينا أن نأتي إليه ونقدم ذواتنا له. والآن نتابع تأملاتنا في ذبيحة السلامة، وأقرأ لك العدد 11 من الإصحاح الثالث من اللاويين. ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب. كثيرا ما يساء فهم هذا ويعتبره البعض طقوسا وثنية، فقد وجد في بعض الكتابات الأشورية ذكر لطقوس فيها تقدم ذبائح للآلهة ويحتفل الناس بوليمة مع الآلهة، ولكن هنا في ذبيحة السلامة العكس صحيح. الله هو الذي يفرح ويحتفل مع مقدم الذبيحة، وهو يوضح ذلك في سفر التثنية: وتقدمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم وغنمكم، وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. كان الشحم يحرق كلياً، والكاهن كان يأخذ الصدر والكتف ويأكل مقدم الذبيحة ما تبقى، وذلك في بيت الله. الله هو المضيف والخاطئ هو الضيف. كانت الوثنية أساسا للتهمة التي وجهها إشعياء ضد الشعب عندما انخرطوا في عبادة الأوثان: أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمرا ممزوجة. كانت هذه المائدة معدة للسعد، أي لأمور الشعوذة والطالع. الله هو الذي يعد المائدة في ذبيحة السلامة، وهذا يلقي ضوءا على العديد من الفقرات الكتابية. يقول المرنم: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، يروون من دسم بيتك. وفي الأناجيل نقرأ: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، فمن يأكلني فهو يحيا بي. خذوا كلوا، هذا هو جسدي. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة. وهذا يساعدنا أن نفهم مثل الابن الضال، فقد كان الأب هو الذي ذبح العجل المسمن عندما عاد الابن إليه للشركة. وفي مثل العشاء العظيم الرب هو الذي يدعو: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. هذه مائدة الخلاص التي يرتبها الله. بعد ذلك اقرأ الإصحاح الأول من رسالة يوحنا الأولى مرارا وتكرارا، وسترى أن الشركة مع الله ترتكز على الفداء بدم المسيح، وعلى معرفة المسيح، وعلى اعترافنا بخطايانا. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. وللأسف إنسان اليوم يعتقد أنه باستطاعته أن يرتب مائدة خلاص لنفسه بأعماله الحسنة ويدعو الله إليها. كلا يا صديقي، هذه الوثنية بعينها. الله هو الذي يرتب مائدة الخلاص ومائدة الشركة. نقرأ من الأصحاح الثالث من اللاويين الفقرة الأخيرة منه ابتداء من الآية 12:
0: وإن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الرب، يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب منه قربانه وقودا للرب، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور، كل الشحم للرب، فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم.
1: هذا النوع الثالث والأخير من الحيوانات المقدمة لذبيحة السلامة، والثلاثة هامة في تصويرها لأوجه المسيح المختلفة في هذه الذبيحة. الماعز هنا يشير إلى المسيح كالشخص المناسب الذي يرفع خطية الإنسان. لقد جعل خطية لأجلنا. هذه ليست عبارة جميلة، لكنها حقيقة واقعة. هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. كل الشحم للرب، لا تأكل شيئا من الشحم ولا من الدم. عبارتان تستحقان التأمل. السبب في منع أكل الدم موجود في فقرة لاحقة في سفر اللاويين، وسنتأمل في ذلك عندما نصل إليها. والسبب في منع أكل الشحم موجود هنا، لأن الشحم للرب. لابد للإنسان أن يتذكر أنه مفدي بالدم. هذا هو أساس قبولنا أمام الله. هذا ما يحضرنا إلى مائدة الشركة مع الله. ولكن الشحم للرب، فهو يطلب الأفضل. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة معه، علينا أن نحضر له أفضل ما عندنا. لابد من تكريس كامل لشخصه. يجب أن نقدم حياتنا له ذبيحة محبة بعد الفداء، لندخل إلى أعماق الشركة الحلوة معه. وهذا نراه في مواضع عديدة في الكتاب المقدس، كرسالة روميا وإنجيل يوحنا ورسالة فيليبي: الخلاص بالدم، والتقديس والخدمة بالشحم. بالنسبة لشريعة ذبيحة السلامة، فسنجدها في الإصحاح السابع من سفر تأملنا من العدد 11 وحتى 38، وهي من أكثر الإرشادات شمولية من بين الذبائح الخمس، ويأتي ترتيبها في الختام لأنه يجب التعرف على قيمة الذبائح الأخرى قبل التمتع بالسلام مع الله. يجب معرفة المسيح في ملئه من كل الوجوه، سواء كان من حيث صفاته أو حياته أو ذاته أو عمله أو ألقابه. سنخوض في هذه التفاصيل عندما نصل إلى تلك الفقرة. أكتفي بالقول أن نصيب هارون وبنيه من هذه الذبيحة هو الصدر والكتف، والصدر يحكي عن محبة المسيح والكتف عن قوته. هو قادر أن يخلص إلى التمام، وهذا هو نصيبنا في المسيح. هل تراه يا صديقي؟ هل تراه كما هو في ذبيحة السلامة؟ ننتقل الآن إلى الإصحاح الرابع لنبدأ تأملاتنا به، وسنتحدث عن ذبيحة الخطية. هذه أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. الذبائح الثلاثة التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم تحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وبأفعاله، وهو يفعل ما يفعل لأنه خاطئ بالطبيعة. هناك عدة مميزات لذبيحة الخطية تفصلها عن باقي الذبائح وتعطيها أهمية فائقة. أولا، الحديث عنها مطول جدا مقارنة مع باقي الذبائح. 35 آية تحكي عنها بالمقارنة مع ذبيحة السلامة مثلا التي تشمل 17 آية فقط. من الواضح أن روح الله يشدد على هذه الذبيحة. ثانيا، هذه الذبيحة جديدة، فلم يوجد لها ذكر قبل ذلك في الكتاب المقدس، لم تكن شائعة كذلك بين الوثنيين. ثالثا، منذ زمن الناموس أصبحت أهم ذبيحة على الإطلاق. الإنسان كان خاطئا قبل الناموس، ولكن عندما جاء الناموس كشف له عن كونه خاطئا. كانت هذه الذبيحة تقدم في جميع الأعياد، الفصح، الخمسين، الأبواق، المظال، ويوم الكفارة. هي التي تحضر رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. رابعا، تختلف عن ذبيحة المحرقة مع أنها كانت تقدم في نفس المكان. كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. يبدأ عمل ذبيحة الخطية حالما ينتهي عمل ذبيحة المحرقة. المحرقة تحكي عمن هو المسيح، والخطية تحكي عما عمل المسيح. في ذبيحة المحرقة يسوع يحقق مقياس الله القدوس، وفي ذبيحة الخطية يسوع يسدد احتياج الإنسان البائس. في المحرقة نرى قيمة المسيح الثمينة، وفي الخطية نرى مدى بشاعة الخطية. ذبيحة المحرقة كانت اختيارية، أما ذبيحة الخطية فواجبة. ذبيحة المحرقة كانت تصعد، أما ذبيحة الخطية فكانت تسكب سكيبا إلى أسفل. يقول العددان الأول والثاني من هذا الإصحاح ما يلي: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها. التركيز هنا على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل. إذا كان الفرد قد أخطأ عمدا فهذه الذبيحة لا تنفع. وكاتب العبرانيين يقول لنا: من خالف ناموس موسى فعل شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. وهذا يشير إلى عدم توفر الخلاص للشخص الذي يرفض المسيح عن قصد. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. تكشف خطية الجهل عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نعم يا صديقي، لابد لي أن أقول لك أنك خاطئ سواء كنت تعلم ذلك أم لا، وهكذا الأمر بالنسبة لي أيضا. لهذا السبب نحن نقترف الخطايا، وموقف الله تجاه الخطية لا يتغير، ونحن نعمل الأشياء المخالفة لله، لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. الإنسان الطبيعي لا يمتلك القدرة لذلك، إنه خاطئ بالطبيعة. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. استمع إلى المرنم في المزامير يقول: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هذا ما أسميه التمدد على أريكة الرب يسوع بدلا من التمدد على أريكة الطبيب النفسي. كثيرون اليوم ممن يعانون من عقدة الذنب يتراكضون إلى عيادة الطبيب النفسي، وكأن الأخير يمتلك مهارات ليست في مقدور كلمة الله. أعتقد أن هذا الانطباع خاطئ. كلمة الله فيها العلاج الأنجع لمرض الإنسان اليوم. إذا كنت تعاني من عقدة الذنب، لما لا تذهب وتتمدد على أريكة الرب يسوع وتقول له: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني وانظر إن كان في طريق باطل. صديقي العزيز، مشكلتنا لا تكمن في أن أمهاتنا لم تعطنا الحب الكافي في طفولتنا، مشكلتنا تكمن في كوننا خطاه بالطبيعة. فلنذهب إذن إلى أريكة الله ولنخبره بذلك. السهوات هي الخطايا التي ارتكبها الإنسان دون أن يعلم أنها خطية. استمع إلى ما قاله داود في المزمور 19: السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. كم نحتاج أن نعترف لله بأننا بشر خطاه. إذا لم يخطر ببالك ما تعترف به لله، قل له ما أنت عليه، مجرد خاطئ. أجل، إذا أخطأ إنسان عن غير قصد وكان الأمر مجرد حادث، فقد وفر الله ما يلزم لخلاص هذا الإنسان، وفر الملجأ. يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. بولس الرسول يشرح كيف كان أول الخطاة ولماذا حصل على الرحمة. كان مجدفا ومضطهدا، ولكنه حصل على الرحمة لأنه ارتكب ذلك عن جهل في عدم إيمان. يقول: وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا هذه. نقرأ في المزمور 32: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. لقد أزال الرب عنا عقدة الذنب. وفي نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة. لماذا؟ لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا، حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه. خطية الجهل تلفت انتباهنا أيضا إلى جانب آخر من بر الله وعدالته المطلقة في التعامل مع الإنسان. سيتعامل الله مع الإنسان بالعدل والمساواة. سيكون هناك درجات من العقاب كما سيكون درجات من المكافآت. هناك درجة من المسؤولية الشخصية توضحها ذبيحة الخطية كما سنرى لاحقا. تواعد معي في الحلقة القادمة لنستكمل تأملاتنا في ذبيحة الخطية، وليبارك الرب حياتك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: تتفائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم، إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين وحديث البلد. دائما نبدأ مساءنا بيا الله وبيا يعني بالكلمة الطيبة وبدعاء الخير، ودائما بنقول يا رضا الله ورضا الوالدين. اليوم الأربعاء 27 من ربيع أول لعام 1448 للهجرة، 9 من أيلول لعام 2026 للميلاد للسائلين عن تاريخ اليوم. تحيات المحبة دائما نرسلها لنشامة ونشميات الوطن الغالي لكل فلسطيني ما زال ثابتا صامدا صابرا على هذه الأرض المباركة. نقول لكم ارفعوا رؤوسكم وابتسموا فأنتم فلسطينيون. بالأمس لفت انتباهي ما جرى في محافظة الخليل. حقيقة كان هناك يعني شاب وجه نداء، وجه مناشدة. هذا الشاب المريض مالك القواسمي كان بحاجة إلى زراعة قلب ورئتين. تكلفة العملية الأولية كانت 1,600,000 شيكل، طبعا مبلغ كبير جدا، يعني لو أي حد فكر في هذا المبلغ بيقول يعني هي معجزة. لكن خلال 6 ساعات مدينة الخليل ومحافظة الخليل والطيبين من كل مكان في أرجاء الوطن نجحوا في جمع المبلغ وقدره 1,600,000 شيكل، وذلك من أجل زراعة قلب ورئتين للشاب المريض مالك القواسمي. كل ذلك خلال كما قلنا 6 ساعات عبر موجة مفتوحة أطلقت مساء أمس. عمل يستحق التقدير، يستحق أن نقف عنده عشرات المرات. كيف التكافل الاجتماعي عندما يظهر في أبهى صورة له؟ كل أمنيات الشفاء للشاب مالك القواسمي، وإن شاء الله نبعود بعد العملية بصحة جيدة. وجزى الله كل الناس أصحاب الأيادي البيضاء، الناس اللي الخير متجذر فيهم يا أخوان، الناس اللي ما بتشكك، لأن في عندنا كثير ناس للأسف الشديد بتحكي له في إنسان محتاج في البلد بيقول لك مين، بتقول للمواطن الفلاني بيقول لك مستحيل. يعني هذا في عنده إخوة، في عنده أهل، في عنده قرايب، في عنده أرض، في عنده، يعني بيطلع لك 50,000 سبب عشان يعتذر منك وما يقدمش. وإذا قدم بيقدم شيء بسيط جدا مما يملك، وبحملك بجوز جميلة أنت، وأنت مش داخل جيبتك شيء، أنت كوصلة أو ك يعني كعامل بتحب أنك توجه الناس. فالوضع يعني زي ما حكينا وضع صعب جدا، لكن ما جرى في الخليل بالأمس شيء نرفع رؤوسنا به. فدائما بقول الخير متأصل في الخليل وأهلها، الخير موجود ولن يذهب. فطوبى للخليل ومن سكنها. خمسة دقائق بعد الرابعة، ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. مصطفى ناجي الله يسعد مساك، أبعث الرسالة على الخاص أخي مصطفى. دائما وأبدا بنوجه تحيات المحبة لكافة أبناء شعبنا أينما كنتم وأينما حللتم، يمسيكم دائما بالخيرات والمسرات. الكل بيتابع مجريات الأمور على الساحة المحيطة بنا، خاصة فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية اللي أصبحت اليوم حرب يعني مفتوحة، يعني حرب ما بنعرف لها أول من تالي. الولايات المتحدة بتقوم بقصف أهداف في إيران، وإيران بترد بقصف الدول العربية المحيطة. اللي شاهد فجر اليوم كان في قصف مكثف للمملكة الأردنية الهاشمية، أكثر من 25 صاروخ، وآخرون يقولون أكثر من ذلك بكثير عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأردن. مسؤولون إيرانيون أكدوا أن إيران هاجمت قاعدتي موفق السلطي والأمير الحسن العسكريتين في الأردن، كما وردت أنباء عن انفجارات في البحرين عقب أطلاق صواريخ من إيران. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق صواريخ على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية. وفي الوقت نفسه أعلن الحرس الثوري نيته مهاجمة ناقلات النفط في الكويت والبحرين، ودعا طواقم ناقلات النفط إلى التخلي عن السفن. إضافة إلى إطلاق النار على الأردن، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج. مسؤول أمريكي قال أن جميع الجنود الأمريكيين في الأردن موجودون ولم تقع إصابات في الهجمات الإيرانية. من جهته أفاد الجيش الأردني أطلقت 20 صاروخا باتجاهنا من إيران، تم اعتراض 18 صاروخا منها، وسقط صاروخان في مناطق بعيدة عن المراكز السكانية. يعني الوضع ما زال على حاله، ردود الفعل مين بقصف مين ومين برد على مين، وربما الدول العربية والدول الخليجية بتدفع الثمن، تدفع ثمن الذخيرة، تدفع ثمن تلقي الضربات، وبتدفع كمان ثمن مواقفها السياسية. حتى اليوم الدول الخليجية والدول العربية لم تعطي موقفا واضحا إن يكون لها كلمة. للأسف جميع الدول العربية ليس لها كلمة في هذا العالم، يعني هيك واقع شعوبنا العربية. تحيات المحبة للجميع، ودائما نقول مساء المحبة لكافة متابعي أثير موال، دائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا، وبنذكر دائما بأن حديث البلد حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول، ودائما نسعد بتلقي اتصالاتكم. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير عثمان، كيفك؟
0: نشكر الله.
1: شو أخبارك؟
0: هلا هلا
1: انتصار. معك
0: انتصار، شو أخبارك انتصار؟ إن شاء الله بخير.
1: نشكر الله، الله يخليك يا رب، يخلي عمرك.
0: الله يخليك يا رب،
1: الله يسلمك. بس بدي أقول الله يرحم الشهداء، والله يرحم أم هادي ناشدة،
0: الله يخليك يا رب،
1: والله يرحم يعني اللي فقدوا إلهم. وش بدي أقول لك كمان، ربنا يشفي الجرحى والمصابين. وبدي أسأل،
0: تفضلي.
1: وكالة الشؤون
0: لا لسه ما نزلوا أي شيء، يعني وما أعلن عن تنزيل.
1: أوكي، بس هذا لا حبيت أحكي لك إياه.
0: إن شاء الله أنه بيكون في نزال، يعني إن شاء الله أنه بيكون في القريب العاجل هم بيبينوا،
1: أو إن شاء الله
0: إنهم يعني بيعلنوا عن متى مخصصات الشؤون الاجتماعية. الله يفرجها على الجميع، انتصار.
1: أمين أمين يا رب، أمين. إن شاء الله الوضع يصير أحسن من هيك
0: إن شاء الله. شكرا شكرا كثير انتصار.
1: أهلا أهلا أخو عثمان،
0: شكرا كثير.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-2019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة، دائما ننقلها لكافة متابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم. أنتم تستمعون إلى أثير موال وبرنامج حديث البلد. ننقل دائما يعني كافة السلامات لأهلنا ومتابعينا في المملكة الأردنية الهاشمية. يسعد مساكم زكريا أبو لبن بمس على الجميع، يسعد مساكم. طارق عساكر الله يمسك بالخير، أبو الأعرج يسعد مساك. بقول أبو قصي الإنسان الشبعان بيخدم كل الناس، والإنسان الجعان بيخدم بس لنفسه. أم محمود الله يمسككم بالخير. أخونا محمد صافي أبو سليمان الله يمسك بالخيرات والمسرات. هيل النصار مساء الخير. كمان ديليفري نسمم يسعد مساك هنا عزام. ومساء كل اللي بتابعونا حقيقة على طرقات البلاد، وحابين نمسي على ندى بغطير، نادي حسن، إيمان نادي، أبو فؤاد ملحم. جميع رسائلكم نقرأها، لكن ليس قبل أن نتوقف مع الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض يسعد مساك بداية.
3: مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك. دائما نتحدث عن رحلة من الارتفاعات والانخفاضات على درجات الحرارة، ما الجديد خلال نهاية الأسبوع؟
3: نعم، بشكل عام زميل عثمان، لا تغيرات كبيرة على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 3 درجات مئوية. غدا تنخفض درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 2 درجة مئوية. يتوقع زميلنا عثمان خلال منتصف الأسبوع القادم أن يطرأ انخفاضات ملموسة على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلات السنوية العامة، مع ارتفاعات خلال نهاية الأسبوع القادمة. قد نشهد ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة، ومن ثم انخفاضات على درجات الحرارة، انخفاضات متتالية، وقد نشهد من حالة عدم الاستقرار تحديدا في نهاية الثلث الثالث من هذا الشهر الحالي. يتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية خفيفة لمعتاد السرعة على فترات. هذه الرياح تجلب كمية كبيرة من الرطوبة، مما سيزيد الشعور بالأداء الحراري خلال ساعات النهار، بينما في ساعات المساء والليل هذا اليوم تكون الأجواء لطيفة منعشة في أغلب المناطق من البلاد، ودافئة في المناطق المنخفضة. درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس بيت لحم 31، تنخفض ليلة لتصبح 19 درجة مئوية. غدا يتوقع أن تكون عظمى 30 درجة مئوية، بينما الصغرى 18 درجة مئوية. طبعا هذا كله يبقى فعلا لله تعالى، وكان الله في عون شعبنا العظيم. زميلنا عثمان
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا كثير زميلنا وصديقنا فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية، يعطيكم ألف عافية.
3: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميلنا عثمان.
0: شكرا كثير. كما قلنا بنرسل بتحيات المحبة لكل من يتابعنا. إما محمد بتقول حتى وإن بدت السماء بعيدة إن الذي فوق السماء قريب. يسعد مساكم بكل خير. دائما إيماننا بعدالة قضيتنا وإيماننا الحقيقي هو من يخفف علينا. أم محمد أبو فؤاد ملحم يسعد مساك أخ عثمان. كشفية دكتور يا أخ عثمان 150 شيكل في مركز طبي مستوصف، وانت شايف الأوضاع، بقول الله أكبر. كل الاحترام للدكتور بشارة اللي كانت كشفيته 20 شيكل. ما بعرف إذا مستمر الكشفية ولا لا على 20 شيكل، لكن بقول لك اليوم 150 شيكل. كان في حديث كثير في الفترة الماضية، وكان في مناشدات لنقابة الأطباء أنهم يخففوا من موضوع الكشفيات،

الأستاذ حسن محمود أبو الأيسم يمسك دائما بالخيرات والمسرات. أخونا محمد بيقول الدكتور فتح كشفيته 20 في بلدة رافات. الله يجزي الخير. ما بنعرف هذا يعني موضوع الكشفيات. الأطباء ربما لابد أن نتوقف معها اليوم. زي ما حكيت كان في دعوة لنقابة الأطباء, خلينا اليوم نتابع الدعوة وين وصلت بالنسبة لموضوع كشفيات الأطباء.

صلاح لمواد البناء، الله يسعد مساكم. هلا هلا بالورد، هلا خال، الله يسعد مساكم ويعطيكم دائما الصحة وذات البال. لأخونا محمد عصام العزيز الغالي، الله يسعد مساك أبو عصام بالورد والفل والياسمين. كما قلنا إيران بترد على الدول العربية والولايات المتحدة بتقصف مواقع في إيران، والوضع ما زال على حاله. توقعات بأن يعني أسعار المحروقات أن يحدث عليها تغييرات في القريب العاجل. لأول مرة منذ يوليو الماضي تشهد أسعار النفط ارتفاعا حادا بعد ما اليوم بلشوا قصف يعني البواخر وحاملات النفط. وصل سعر برميل خام برنت إلى $100، ويتداول برميل خام غرب تكساس الوسيط حاليا عند حوالي $94. ويأتي هذا الارتفاع وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليلا أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية، وأبلغ عن انذارات في الأردن، كما رصدت عمليات اعتراض في الأجواء الأردنية. كل شيء بيأثر علينا يا أخوان، أي شيء بيحدث في العالم بيأثر علينا. اليوم العالم كله مرتبط مع بعضه البعض، يعني ما يحدث في كل مكان يحدث في مكان آخر. ربما ابتصلنا يا أخوان مناشدات كثيرة أيضا بالنسبة لأقساط الجامعات. طلاب كثير بتضمروا من موضوع أقساط الجامعات والوضع اللي وصلت إليه كثير من جامعاتنا للأسف الشديد، إنها بتقوم بإغلاق حسابات ومواقع الطلاب، وكمان بتم إغلاق أبواب التسجيل أمام الطلبة بسبب الديون. اليوم طالبت حركة الشبيبة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية وزارة التربية والتعليم العالي بتحويل المبالغ والديون المستحقة للجامعات وفتح باب التسجيل أمام الطلبة، محذرة من استمرار ترحيل الأزمة المالية وانعكاساتها على المسيرة التعليمية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الحركة أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي، احتجاجا على عدم فتح التسجيل للطلبة المستفيدين من المستحقات المالية، رغم إعلان الوزارة عن فتح باب تقديم الطلبات لتسديد الأقساط الجامعية من المستحقات. وقالت الحركة في بيان لها أن الطلبة تفاجأوا بالإعلان عن فتح التسجيل قبل أن يتبين عند مراجعة الجامعات أن التسجيل لم يفتح بسبب الديون المتراكمة على الوزارة والتي قالت أنها تقدر بالملايين، مشيرة إلى أن هذه المبالغ يجري ترصيدها كديون على الطلبة وذويهم. وأكدت الحركة وأوضحت الحركة عملت خلال الفترة الماضية على ترحيل ديون الطلبة لدى الجامعة وتأجيلها لأكثر من فصل دراسي بهدف ضمان استمرارهم في الدراسة وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية. هذا الموضوع أيضا من المواضيع اللي زي ما حكينا موضوع صعب جدا، موضوع بحاجة إلى يعني وقفة في ظل الوضع اللي بعيشه شعبنا الفلسطيني، وضع صعب جدا يعني على كل المسارات. وبنتمنى بالفعل زي ما حكينا

0: إنه يكون في هناك اهتمام أكثر بالموضوع، يعني اهتمام أكثر من قبل الوزارة بالموضوع. يعني الوزارة الحكومة بتقول فتحنا للطلبة من المستحقات المتراكمة للموظفين، طلاب توجهوا ولم يجدوا شيء مفتوح كما يقولون. المشكلة ما بين الطلبة ويعني الوزارة، والكل بيحمل الثاني المسؤولية عما يجري. المطلوب فقط إنه يكون في اهتمام أكثر من قبل الجهات الرسمية بهذا الموضوع. خلينا نتوقف مع الوضع الحالي اللي بتعيشه منطقتنا، لا سيما في موضوع اللي بتعلق طبعا بالمجريات السياسية خاصة على الساحة المحلية والإقليمية التي تنعكس أيضا علينا كفلسطينيين. نرحب معا بالكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد. دكتورة تمارا مساء الخير.
1: مساء الخير، تحياتي لكم وكل المتابعين.
0: أهلا بك. ربما نبدأ من تصاعد الحرب على الجبهة الإيرانية الأمريكية، يعني أصبح هناك قصف متبادل شاهدناه الليلة الماضية وفجر اليوم. هل تتوقعين أن ذلك بداية لمواجهة أكبر وأقوى في الفترة القادمة، أم أنها ستبقى هذه الحرب أضرب وهرب وليس أكثر؟
1: أنا باعتقادي أن الوضع القادم سوف يكون أكثر تصعيدا. نعم. هذه الضربات محدودة بشكل محدد، يعني أضرب وهرب أعتقد أنها سوف تكون يعني بعيدة كل البعد عن السيناريو القادم. السيناريو القادم أن الجانب الحرس الثوري دائما يشير بتصريحات انتهى الوضع الراهن. نعم. وهو يريد أن يرى أن هناك فعلا انسحاب إسرائيل من لبنان، وأن ينهي الحصار على اليمن، وأن يتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتحرير أمواله وعملية إزاحة العقوبات وإنهاء سيطرة الحصار البحري المتعلق الأمريكي على مضيق هرمز. أعتقد أن لغة اليوم لغة إيران أصبحت أكثر هجومية، أكثر حدة، أكثر صعوبة. قد يكون هناك مبالغة من الجانب الإيراني، أو أن تستغل وتستثمر الضربات الأمريكية على بعض الأهداف الإيرانية تستغله في ضرب أكثر عمقا كما حدث يوم أمس في الضرب على القواعد الأمريكية في منطقة الأردن أو في العقبة وأيضا قاعدة الصلت. أعتقد أن قادم الأيام سوف تشتد هذه المظاهر، وتحديدا قبيل الانتخابات الأمريكية النصفية، لأن الإيرانيون معنيون بإرسال رسالة للجانب الأمريكي أن ترامب وسياساته هي التي تقوم بسياسة التصعيد وسياسة الحرب، وهذا هي لمصلحة الديمقراطيون بالعودة إلى المشهد السياسي وخسارة الجمهوريين في قادم الأيام. لذلك أنا باعتقادي إيران سوف تدرسها، ودراسة هذا المشهد هو يأتي في أكثر من سياق. السياق الأول أن الجانب الإيراني يريد الديمقراطيين، الجانب الثاني يريد الإيرانيون أن يبقوا على واقع تنفيذ بعض متطلباتهم، والنقطة الأخرى أن الجانب الإيراني يريد أن يرسل رسالة آن الأوان وقف هذه الحرب الاستنزاف التي على ما تقوم به أمريكا ضد إيران، يجب أن تقف عند حد معين.
0: نعم. أيضا بالنسبة لمنطقتنا، هل تتوقعين أن تنجر إسرائيل مجددا إلى هذه الحرب، أم أن إسرائيل ستبقى بعيدة ما لم يتم التعرض بتنفيذ هجمات باتجاه إسرائيل؟
1: باعتقادي تصريحات نتنياهو فيها نوعا ما من الغموض، عندما أشار أن في نهاية هذا الشهر سوف تكون حدثا كبيرا. لا أحد يتنبأ ما هو الحدث الذي يتحدث عنه. هل هذا الحدث مرتبط أنه دعاية بعملية لتأجيل الانتخابات، أن يكون استخدام الخيار العسكري ضد إيران لتأجيل الانتخابات، لأن كل استطلاعات الرأي تشير أن نتنياهو قد لا يفوز. وتحديدا بعد ظهور لجان التحقيق التي خرجت يوم أمس حول أن نتنياهو كان لديه معلومات استخباراتية لسبب أن يكون هناك أن تقوم حماس بعمل 7 أكتوبر، سواء كان بالتقرير الإماراتي الذي خرج منها آرت، سواء كان عن طريق بعض المعلومات الاستخباراتية التي قدمت من جانب المخابرات الإسرائيلية أو قدمت من معلومات من الجانب المصري. أعتقد أن نتنياهو في مأزق كبير، فتستغله المعارضة كدعاية انتخابية أن نتنياهو هو الذي جرى المنطقة وجرى إسرائيل في تهديدات مستمرة من سواء كان من الجنوب أو من الشمال أو حتى من أي منطقة أخرى تحيط إسرائيل. لذلك نتنياهو قد يهرب إلى الأمام. اليوم نتنياهو مصمم باستكمال مشروعه في الضفة الغربية بضم الضفة الغربية وبشكل متسارع. قطاع غزة لن يتم الانسحاب، ولا يريد إدخال القوات الدولية، ولا يريد تنفيذ مشروع خطة السلام ولا عملية عودة الإعمار، وأيضا مشروع وجوده في منطقة تل الطهر يريد أن يبقى في هذه المنطقة في جنوب لبنان، وأعتقد أنه يريد أن يسيطر على منطقة النبطية. إذا تم السيطرة على منطقة النبطية أعتقد أن هناك تصعيد في اللغة الإسرائيلية، قد تكون لها أهداف دعاية انتخابية، ولكن الهدف الأكبر هو التصعيد الذي يريده نتنياهو، ليس فقط تصعيدا محدودا وإنما تصعيدا أكثر توسعا، لعل وعسى أن يؤجل أو أن يكسب أو يحدث مكتسبات سياسية لصالحه خلال فترة الانتخابات.
0: نعم، يعني توقعاتك من خلال قراءتك للمشهد أننا ربما لن تكون هناك انتخابات في إسرائيل في موعدها، ربما سيتم تأجيلها إذا ما كان هناك عودة الحرب من جديد إلى المنطقة.
1: أنا باعتقاد الانتخابات موجودة، يعني حتى هذه اللحظة لا تجد هناك أي بوادر للتأجيل، لأن الجانب الإسرائيلي لديه بعض القوانين ولا تجد هناك أي إطار للتأجيل. ولكن نتنياهو إذا كان فعلا هناك حدثا طارئا كبيرا المتمثل بالخيار استخدام الخيار العسكري أو الحرب إيران أو إيران ضربت صواريخ على إسرائيل، نعم سوف يؤجلها، وهذا التأجيل تحت منطلقات أن هناك أبعاد أمنية، وهذه الأبعاد الأمنية تهدد الأمن القومي الإسرائيلي. نتنياهو اليوم في مأزق كبير جدا، إما لديه سيناريوهين، إما أن يؤجل أو أن يقوم بترتيب اليمين وأن يجمع الأصوات للحصول على 61 مقعدا وتحويل هذه المقاعد إلى أيضا أغلبية في الكنيسة الإسرائيلية، ثم أن يقوم بعملية تشكيل حكومة. لذلك أنا باعتقاد نتنياهو أمام مفترق طرق، ويحاول ترتيب اليمين قبل الانتخابات، يحاول قدر المستطاع تجميع الأصوات، يحاول قدر المستطاع أن يكون هناك نوعا ما فوز على المعارض، ولكن المعارض أيضا هي لديها وجود، لديها قوائم، يعني استطلاعات الرأي أزينكوت هو يتقدم بشكل كبير جدا عن نتنياهو بمقعد أو مقعدين، وهذه أصوات طبعا تكون فارق كبير جدا عن حزب الليكود.
0: نعم، سؤال أخير بعيدا عن الحرب، ربما شهدنا يعني المواقف الأوروبية الأخيرة تجاه المستوطنات في الضفة الغربية وآخرها أيضا الموقف البريطاني، مثل هذه المواقف هل سيكون لها أثر حقيقي في تغيير السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال قراءتك للأحداث؟
1: أنا باعتقادي بيان 11 دولة ويأتي في خطوات مهمة جدا على صعيد دبلوماسي وسياسي، الأهم الأكبر أن تتحول هذه الإجراءات إلى فعل، يعني معنى أن تضغط على إسرائيل لإيقاف الاستيطان، وليس فقط خطوات رمزية أو فرض عقوبات، وأن لا تتم هذه فرض العقوبات أن تكلف إسرائيل، لأن اليوم سموتريتش أشار أن أي مستوطنة قامت بعملية تم فرض عقوبات عليها فإن سموتريتش سوف يعوضها، وكأنه يشير إلى واقع لا تهتم في هذا السياق، وكأنه يشير إلى أجل تستمر في عملية الاستيطان وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وكأنه لا توجد هناك أي نوع من القبول أو لا يوجد هناك من يردع إسرائيل، وتحديدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعني تعقب ولم ترد على هذه العقوبات، بالعكس السفير الأمريكي أشار أن هذه العقوبات سوف تضر بالاقتصاد البريطاني واقتصاد عدد كبير من الدول، وبالتالي أعتقد أن هذه العقوبات قد لا تعطي نتائج إيجابية بإيقاف إسرائيل عن مخططاتها في داخل إطار الضفة الغربية، وهي ضم الضفة الغربية التي أصبحت اليوم هي مشروع استراتيجي بالنسبة للحكومة الائتلافية ولا أيضا المعارضة. لا يوجد فرق بين المعارضة والحكومة الائتلافية، كلهم يجتمعون لن تشكل الدولة الفلسطينية، وأعتقد أن كل مؤشرات الميدان تنهي تشكيلة الدولة الفلسطينية، ولا يوجد هناك أي بوادر حتى لحل الدولتين. الاستيطان موجود في كل بقعة بين جبل وجبل ومدينة أخرى وقرية أخرى، كيف سوف يكون هناك بناء دولة فلسطينية وأمام عدم وجود يعني ضغط فعلي حقيقي على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ القوانين الدولية والشرعية الدولية؟
0: نعم. الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمرة حداد، شكرا كثير، يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. شكرا كثير على المداخلة.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: الله يكون معك. دائما مساء الخير ومساء المحبة ننقلها للجميع، وكما يشير لي الزملاء فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود إليك نزار.
2: راديو موال

0: كبير كبير
1: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: أتوكل. للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدوا 0569-0019-10، واتساب 0079-20-10-17.
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: مساء الخير، مساء المحبة لكافة نشامة ونشميات الوطن الغالي، يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة أينما كنتم وأينما تواجدتم. دائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة للجميع، ودائما وأبدا نوجه تحياتنا لكافة متابعينا وين ما كنتوا وين ما توجدتوا. ام محمود الله يسعد مساكي، منا ومنك صالح الأعمال. ام محمود شكرا كثير، ام محمود شكرا لكل الأصدقاء نادي، شكرا كثير عاطف مشعل، يوسف برميس، أبو محمد برميس يسعد مساك، محمد عودة الله يسعد مساك، مأمون الزير الله يسعد مساك أخي مأمون، وديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. محمود شكلها مركبة عندنا كاميرا في الراديو. الله يحفظكم يا رب ويديم عليكم الصحة وهدات البال محمود.

0: يسعد مساك مذيعنا المتألق، نهارك سعيد من على ما أعتقد ليال أسامة، مساء الخير. دائما وابدا بنوجه تحيات المحبه للجميع. بالفتره الاخيره يعني وردتنا كثير ملاحظات حول موضوع كشفيات الاطباء وارتفاع كشفيات الاطباء، مع العلم ان كان في يعني حديث كثير من قبل الجميع، يعني من قبل الجميع بضروره اقل ما فيها ان يتم مراعاه ظروف المواطنين والظروف العامه. اليوم إذا صار معك أي شيء بسيط أو أخذت ابنك أو بنتك على المركز الطبي تطلعش أقل من 200 إلى 300 شيكل، يعني هذا غير الأدوية. فموضوع العلاج عندنا اليوم أصبح كمان يشكل عبء كبير عند الناس. أكثر رسالة بتصلنا يا أخواني هم بيطالبوا الناس بأدوية. في كثير ناس كمان بيخافروا على الدكتور من الكشفيات، كشفيات الأطباء المرتفعة نوعا ما. يعني قبل شوي كانت من رسالة من أخونا وصديقنا أبو فؤاد ملحم بيأكد أن كشفية الدكتور في مركز طبي وصلت ل 150 شيكل. بقول يعني شو اللي بيصير، مع العلم أن الكل يعني بيطالب أن يكون في إنسانية في هذا الموضوع. قبل فترة كان في هناك من قبل مجلس الخدمات المشترك للريف الجنوبي لبيت لحم مجموعة من الشباب رفعوا كتاب إلى نقابة الأطباء الفلسطينيين، طلبوها إنها تصدر بيان أو أي قانون يحدد كشفية الأطباء حتى نخفف عن المواطنين. هذا الموضوع يعني بالفعل يعني موضوع مهم جدا، وخاصة لكثير من العائلات اللي أصبحت إنها بصير عندها خوف إنها تتوجه للأطباء لأنها لا تملك النقود حقيقة. معنا مباشرة الأخ والصديق الأستاذ محمد بريجية، نائب رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى ريف جنوب بيت لحم. أخي محمد مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا هلا أخي عثمان.
0: أنا يعني بتذكر وأنكم قمتم برفع كتاب أو عريضة أو مناشدة إلى نقابة الأطباء الفلسطينيين بخصوص كشفيات الأطباء، توضح لنا شو اللي عملتوه بالضبط أخي محمد.
1: الله يسعد مساك أخوي عثمان ولكل المستمعين على أثر يعني هذا الموال، هذا يعني الإذاعة الجميلة اللي دائما هي بتتحسس هموم المواطنين والناس. طبعا أنا أخوي عثمان إحنا في مجلس خدمات الريف الجنوبي طبعا بتاريخ 25/7 قمنا برفع كتاب للدكتور محمود إبراهيم نقيب أطباء محافظة بيت لحم. طبعا كان موضوعنا اللي هو طلب مراقبة ومتابعة الالتزام بالتسعيرة الطبية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. طبعا وجاء ذلك في سياق أنه كثير من الأطباء في بيت لحم طبعا لا يتقيدوا بتسعيرة النقابة، كما تعلم بأن يعني هناك تسعيرة الطب العام يعني 100 شيكل والتخصصية 140 أو 130 شيكل، ولكن إحنا بنشوف أنه في كثير دكاترة بأخذوا يعني 170 150 200 شيكل. طبعا هم بيعتبروا حالهم أنه رفعوا التسعيرة بقدر ارتفاع المحروقات المواد الغذائية وغيرها من هذه الأمور، يعني ولم يراعوا بأن المواطن العادي لم يعني لا يقوم أو لا يتم رفع أي سعر مثلا أو علاوة على طبعا كموظف أو كإنسان عادي أو كعامل البطالة لا يعمل. طبعا رفعنا هذه المطالبة أو هذه الاحتجاج أو يعني مراقبة الأداء للدكتور محمود، ونحن كلنا أمل بأن الدكتور محمود إبراهيم هو يعني ابن هذا الشعب وهو يتحسس هموم أبناء شعبه، وهو إنسان طبعا مناضل وله باع ودراع في العمل النقابي. وكانت يعني هي صرخة من قبل أهالي ريف جنوب بيت لحم أو دق الخزان، طرح هذا الخزان للمحافظة لجميع يعني الناس والمواطنين العاديين بأن يتم أيضا يعني مراقبة هذا العمل حتى على المستوى الصحي والطبي، لأن هناك ناس كثيرون أخي عثمان يعني لا يجد قوت يومهم في هذه الأيام، وكما تعلم بأن الأوضاع الاقتصادية هي أوضاع يعني قاهرة وصعبة على جميع أبناء شعبنا وجميع فئاته وجميع طبعا طبقاته. لذلك نحن يعني استبقنا هذا العمل في 25/7. طبعا أنا في تلك الفترة طبعا عممت هذا الكتاب على معظم يعني وسائل الإعلام أنه يجب أن يكون هناك وقفة أو يعني رقابة يعني نظر أنه الإنسان العادي هو أكثر إنسان يعني العامل العاطل عن العمل، الموظف أصبح اليوم هم يعني من الطبقات المقهورة بغض النظر عن أنهم يعملوا أو لا يعملوا. لذلك هي كانت صرخة للدكتور محمود بمراقبة الكشفيات، الالتزام بهذه الكشفيات، توعية. يعني إحنا بحاجة إلى توعية أخي عثمان، يعني أنا من خلال هذا المنبر يعني أنا أدعو جميع الناس بأن يعني يتعرفوا أو يتم استضافة الدكتور محمود للحديث عن الكشفية، كشفية الدكتور المتخصص، كشفية الدكتور العام، يعني وأن يكون هناك أيضا يعني توعية للناس بشكل عام، وأيضا يعني مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها أبناء شعبنا.
0: نعم كل الاحترام، لكن أخي محمد يعني أنتم من 15/7 رفعتوا العريضة، هل جاء رد عليها على هذه العريضة؟ تواصل معكم أحد من نقابة الأطباء؟
1: وقال نعم. يعني حقيقة أنا ذهبت إلى مكتب الدكتور محمود يعني لم أجد، تحدثت مع السكرتيرة، السكرتيرة يعني حكت لي يعني خاطبتني بأنه أن أضع يعني الكتاب في مكان معين، وضعته هو، اتصلت عليها اليوم الثاني قالت لي أنه الأمور تمام وتم يعني استلام هذا الكتاب والدكتور محمود سيتابع. يعني تركنا المجال أو يعني مع الدكتور محمود بأنه هو من يعني سيقوم بمتابعة يعني هذا الكتاب وأخذ يعني الإجراء واللازم الذي هو يعني يرتضيه أو يعني هو صاحب الشأن في هذا العمل. ولكن نحن أحببنا أن نوصل له هذا الصوت وهذه الرسالة يعني بأهمية التفتيش، بأهمية الرقابة، بأهمية التواصل مع الأطباء والعمل أيضا على يعني مراعاة الظرف العام الذي يمر به أبناء شعبنا.
0: نعم كل الاحترام. يعني اليوم احنا عندما نتحدث استاذ محمد ونحكي بصراحة، انت بتحدث يعني ان الطب العام 100 والمختص 130 وما الى ذلك، يعني حتى 100 شيكل في هذه الظروف الصعبة تعتقدش انها كبيرة على المواطنين اليوم؟
1: طبعا كبيرة. يعني انا يعني اقولها لك بكل يعني بكل حسرة وبكل ألم بان هناك ناس لا يجدوا يعني لا يستطيعوا ان يذهبوا الى الاطباء والى الدكاترة بسبب يعني احوالهم يعني التي يمرون بها. هناك بعض الأطباء يجب علينا أن نرفع لهم القبعة الذين يعني بأخذوا كشفية 20 و30 شيكل، يعني الذين يراعوا هم الناس والذين يعني ينظرون إلى الواقع وإلى الألم الذي نمر به. يعني كيف أنا بدي أكون ملتحم مع أبناء شعبي؟ أنا بلتحم مع أبناء شعبي من خلال ظروف الصعبة، من خلال أني أنا أواكب هذا الألم، أنا أشعر بهذا الألم، أكون طبعا نحن لا ننقص من قدر أي دكتور، بالعكس يعني كلهم كل التحية الأطباء بشكل عام والتخصصي، وكل يعني دكتور في الوطن هو يؤدي مهمة وطنية، ولكن نحن نقول بأنه يعني النظر بعين المراعاة إلى ما يمر به يعني المواطن الفلسطيني، وأن يتقيدوا بالتسعيرة، تسعيرة النقابة، يعني هذا ما نريده فقط، يعني أن يكون هناك التزام يعني بضوابط بقوانين نقابة الأطباء.
0: نعم. سؤال أخير أخي محمد، يعني هل سيكون لديكم أي خطوات أخرى بعد هذا الكتاب؟ يعني
1: نحن نتأمل بأن يكون هناك طبعا زيارة للدكتور محمود ويعني تباحث معه، وأن يتم يعني الإشراف، الرقابة، العمل، أن كما قلت لك التوعية، يعني أهم شيء هي أن تتم توعية المواطنين بشكل عام عن كشفية وتسعيرة الأطباء سواء كان تخصصي أو طب عام، لكي يعني أي مواطن يرى أي خلل، يعني أنا لا أريد أن أقول ما يجب أن يقوله الدكتور محمود إبراهيم، يعني هو أي إنسان أو أي دكتور يعني مثلا يستغل الوضع أو مثلا يأخذ بتسعيرة أكثر من التسعيرة المتخصصة هو من يقوم بمحاسبته، ويعني يعني النظر إليه، المحاسبة، إعطائه إنذار، زيارته أو أي أمر من هذه الأمور، هو يعني يعلم ما يفعل أو ما يتم الرد عليه.
0: نعم شكرا للأستاذ محمد بريجية نائب رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى ريف جنوب بيت لحم، يعطيكم العافية. شكرا كثير. شكرا. رافعين كتاب، كتاب معطينا للسكرتيرة والسكرتيرة غلط وصل الكتاب. ماذا بعد الكتاب؟ هذا السؤال. إن حدا يحرك الموضوع أكثر. أخونا محمد بيقول حطيت الكتاب وقالت خذوا شو الكلام. طيب بيقول أيوب عبيات الله يسعد مساك. هي فكرة حلوة جدا إنهم الجماعة يعني فكروا إنهم يعملوا شيء يعني بعكسنا إحنا اللي بنحكي وما بنعملش. هم فكروا عملوا كتبوا عريضة أو كتاب وأرسلها للنقابة يعني. لكن إحنا اللي بنقول شو عملتوا بعد الكتاب؟ إحنا شو عملنا من الأصل؟ من ناس شيء. فبنوجه لهم تحية بقول لهم يعطوكم ألف ألف عافية. يسعدنا ساك أخي أبو قصي والله وجهك بيعطينا تفاؤل بالحياة الصعبة. الله يكون معك ويعطيك تيرضيك يا رب. سلامة الرشايدة بيقولوا مراكز المختبرات الطبية كلها بتقص بالمواطن. المواطن بعد للعشرة قبل ما يمشي يسوي فحوصات. هذه أنا معك فيها. محمد بيقول شو نعمل؟ نطلع مظاهرات؟ لا مش تعمل مظاهرات. نحكي نعمل شيء نعبر عن رأينا بالطرق السلمية. أخي محمد بالنسبة على الأصدقاء في المحطة أسعد الله مساكم كل خير. أبو قصي أفضل مذيع. شكرا شكرا لكل العاملين في كوفي شوب المحطة العبيدية. طبعا الشارع الرئيسي. يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة. لين التعمري مساء الخير وإن شاء الله الجميع بخير يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله الخير فالجميع. الدكتور معنا محافظة ربي يحمي الأردن وفلسطين اللهم آمين يا رب العالمين. أبو صالح يسعد مساك بقول على الوجع الكشفية غالية كثير. إن شاء الله الأمور بتكون طيبة. أخونا أبو ليس بقول هذا هو طبيب الإنسانية كل احترام له اللي بأخذ 20 شيكل. وإن شاء الله كل الأمور بتكون جيدة إن شاء الله. شاهد الرفاتي شكرا كثير. الناصر أسعد الله أوقاتكم كل الخير والمحبة. يسعد مساكم. شو ممكن نعمل؟ الكل بسأل طب شو ممكن نعمل يعني أخوان. محمد بيقول الله يا أبو قصي القيادة الصفراء والخضراء دمرت الشعب الفلسطيني. الله يجيب الخير يا رب وهدي بال الجميع يا رب. وإن شاء الله أن بكون في هناك. إحنا رحين نتابع موضوع كشفيات الأطباء ورحين نشوف شو في إمكانية إن يكون في هناك بيان من نقابة الأطباء إنهم يقدموا شيء كمان. نقابة الأطباء معظم الشعب مريض وبيخافروا على الطبيب. وأكبر دليل على ذلك يا أخواني يوم نسمع عن يوم طبي مجاني. تعرف شو اليوم الطبي المجاني؟ الناس بيروحوا عند الطبيب وفي بعض الأطباء في اليوم الطبي المجاني يوم يكون مدعوم من الدول الأوروبية يعني بيعطي شوية أدوية والباقي ما بيعطيش. الباقي بتروح على الدكتور بيقول لك شو عندك ألم؟ بتقول له عندي ألم مثلا في الأذن. بتطلع في ذهنك هيك بيقول لك راجعني على العيادة. طب أنا بدي راجعك على العيادة عليش؟ طب ما أنا جاي ومسجل من الساعة 8 الصبح في اليوم المجاني اللي هو مدفوع لكم. اليوم المجاني إحنا لو معانا فلوس بنقعد من الساعة 7 الصبح نستنى على الدور. يا عطوفة الطبيب. الناصر والله بنحب نتابعك ونتابع أخبارنا. الله يحفظك يا رب. محمود بتقول المجاني هذا بكون مسخرة يعني وضع صعب. أخو محمد بيقول فعلا صدقت رجعني على العيادة ما في محاسبة. يعني هذا موضوع يعني يوم يكون في يوم طبي مجاني كل الناس المرضى على أمل إنهم يستفيدوا بتوجهوا.

يا أخوان بعد برات كلمات الطبيب نصف العلاج. تشخيص المرض يعني يقعد معك الطبيب يقول لك 1 2 3 وارجيك وكذا، وإذا بتعمل هيك بخف، وإذا بتعمل هيك وكذا، وإشي مع ابتسامة مع كلمة تطمينية، حتى لو ما عطكش أدوية هي نصف العلاج انتهى.

0: ساكن نزار جاي على بالك هسي شاي
1: رايح رايح باموري جاي
0: لا صحة ولا رواتب ولا محروقات ولا تعليم لشو عايشين احنا يا رب الستر بتسالم محمود هاني تيم الله يفرجها هاني تايم الدكتور بجوز يفحصك قبل الدفع وبعدها يأخذ مصاري بس إذا بتروح على المستشفى ما بيعالجوه قبل الدفع أو التوقيع أي من زميننا نزار وسام أبو طير مساء الورد والياسمين لعيونكم محمد بقول مزو الاختيار نزار هذا
1: على بيروت
0: سليم الزير الله ابنا يفرجها يا رب

دكتور معن بيقول استاذ عثمان في الاردن عمل طبي مجانا. علام علي بيقول محمد بريجي ابو يعرب صاحب الصوت المزلزل والمجلجل نصير الغلابه والفقراء. وسام ابو طير بيقول ما في شيء مستاهل. الناصر ما بلزم رواتب بس المسؤولين يعبوا حساباتهم في البنوك ويبسطوا اولادهم. المرائد الله يفرجها. أخونا أبو الأيسم بيقول كيف بده يكون هناك محاسب والمسؤول عنهم هو نفسه فاسد. دمرتنا أبو الأيسم. حطمتنا نفسيا. الله المستعان. في لك تحية خاصة من الدكتور معن نزار.

0: كمان بنوجه تحيات المحبة لكل اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. يسعد مساكم جميعا. محمود تقول نزار دائما دواق, أكثر إشي دواق في الطعام والله يا محمود, بحب الطوايخ نزار. نزار مستعد يمشي 2 كيلو عشان يصل لمطعم بعمل شاورما منيحة.
1: بابوري محمد سكر وشاي.
0: أخوي محمد بيقول أستاذ أبو قصي أساس أي دولة التعليم والطب؟ دولة التعليم والطب إن شاء الله أنها بتحسن الوضع.

يقول لك لأول مرة منذ 100 عام واشنطن قد تستعين بأنقرة لبناء سفن حربية للبحرية الأمريكية في قفزة تاريخية للأسطول البحري التركي في ظل اتساع الفجوة مع الأسطول الصيني. تستعد الولايات المتحدة لطرح مناقصة لشراء فرقاطات من أحواض أجنبية، وتدخل تركيا المنافسة بفرقاطة إسطنبول المزودة بصواريخ إتماكا ورادار ومنظومات قتالية محلية، وإذا وقع الاختيار عليها فسيكون ذلك اعترافا أمريكيا كبيرا بالتطور الهائل الذي حققته الصناعات الدفاعية والأسطول البحري التركي. ممكن أنهم يعترفوا.

0: أقول لك اليوم حجزين 10 تكاسي طلبات, يعني هاي الموضوع كمان أثار كثير حفيظة من بعض السائقين اللي بيطالبوا طبعا بإيقاف هذا الموضوع. بعت لك إشي على الواتساب إذا بسمعنا فيه قبل ما ننتقل الفاصل, وبنوجه تحيات كبيرة لكل اللي بتابعونا كمان على الطرقات في هذه الأثناء. الله يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. ألو, مساء الخير.
1: يعطيك العافية يا عثمان.
0: الله يزيدك ألف عافية يا رب.
1: يا عمي إحنا سائقي الطلبات الخاصة بنعاني من سيرفيس خط الدهيشة بالذات.
0: سائقي
1: الطلبات هم بيضلوا يشتغلوا, بيطلعوا طلبات خارجية بما فيهم المسؤولين تعين الخط كمان, بيطلعوا طلبات خارجية وبنشوفهم, وإحنا هان إذا بنحمل سيرفيس بيصور سيارتك. المشكلة السيارات اللي انسحب من اليوم كلهن فضيات حتى بدون أي سابق إنذار, يعني لو بس الشرطة مثلا بيعطيك إنذار بيحكي لك إنه هاي أنت عليك شكوى, لا بيجي بنزل الركاب, بيجي السيارة فاضية بحط الشرطي جنبك وبأخذك على المديرية وبنزل وبحجز السيارة دون أي سابق إنذار ولا أي شيء. يعني في شوفرية اليوم ولا عمر شكوى أجت عليهم, شكوى واحدة ما عمرهم أجت عليهم, بمجرد ما خط دهيشة حكى هذا بيحمل سيرفيس عطول بروح بيحجز سيارته, طبعا بمساعدة النقيب, نقيب سائقي العمومي في بيت لحم واقف منحاز لخط دهيشة بشكل مش طبيعي. يعني عمرنا ما تعرضنا للهجوم زي الفترة هاي, وخلوا المدارس رجعا وكل شيء رجع والشغل زيادة, أصلا الشغل في بيت لحم زيادة للكل والبرايفت أصلا يوم بدهم يقيموا الطلبات من وجههم البرايفت أصلا بده يصير يشتغل.
0: نعم.
1: فإحنا بنتعرض لهجمة عن جد مش طبيعية, وبمساعدة النقيب, النقيب بدل ما يساعدنا بهالظل هالظروف اللي بنعيش فيها قاعد بيزيد علينا.
0: نعم, يعني انت بتحمل المسؤولية انهم بلغوا عنك واللي يصوروا سيارات كلهم خط دهيشة, يعني اتهام مباشر.
1: صحيح. اتهام مباشر هم هيك بيحكوا, وهو احنا بنشوفهم اصلا بيطلعوا برا, احنا يا عمي شو بنقول؟ بنقول الله ييسر للجميع, هم ما بدهم الحكي, هو هم بدهمش, بدهم يأكلوا برا وجوا. احنا بنشوفهم يوم نطلع على التفافي بنشوفهم برا, يوم بنشوفهم في العزرية بنشوفهم في دار صلاح. انا هذيك اليوم شوفير سيرفيس حملت ركبين على بابز على عند الراضي جاب لي دورية السلامة على الطرق, ثاني يوم لقيتها على الكونتينر.
0: نعم,
1: شوفير سيرفيس داره ساكن في عند الكونتينر, بعرفه وبعرف وين ساكن وبنعرف بعض كلنا وكلنا مترزقين والحمد لله الامور ماشية, بس ليش بنظل ننبش على بعض مش عارف. وطبعا عندنا المسؤولين كل احترام لهم, اي حدا بيحكي لهم كلمة بدهم يمشوا وراه, بزبطش الحكي هذا. ليش تحجز 10 سيارات فضيعة؟ طب اقول لك يا سيدي متلبس, امسكني متلبس واحبسني يا سيدي, احبسني انا والسيارة.
0: نعم, يعني فارغات
1: السيارة فاضية, السيارة فاضية بدون ولا اي سابق انذار باي حق بتجي بتحجزها.
0: نعم,
1: ولسه قال عليك شكوى. طب ليش عليك شكوى؟ طب تعال بلغني, تعال حط اعطيني مخالفة يا سيدي, تقطع رزقتي, تقطع رزقتي ولادي 4 ايام ليش؟ وانا اروح ادفع ارضية كمان باي. نعم. قانون هذا؟
0: لسه محجوزات السيارات يعني ما اطلقون, يعني
1: محجوزات اليوم وممنوع تحكي, ممنوع تحكي, انا بجوز على المكالمة هاي كمان اتحاسب.
0: لا, ما فيش حدا بحاسب يعني حد على تعبير عن الرأي. انت لم تسئ الى احد, انت بتطالب اقل ما فيها بانصاف الجميع في ظل هذه الظروف الصعبة يعني.
1: والكل بيشتغل, والله العظيم الكل بيشتغل, طلبات الحمد لله مترزقين وسيرفيس مترزقين وبزيادة عننا كمان, بس ليش كثرة هذا الحكي مش عارف انا. طبعا احنا بنتمنى النقيب يعني يتعاون معنا, يعني ما مش هيك يعني كل ما السيرفيس اجى صورنا صورة طلبات بروح بيحزوها, وعشان هم خلوا الجامعات فتح انه كل شيء فتح يقول لك انت ممنوع تقربوا ولا اي جامعة ولا اي شيء, بدك باب مكتبك. انا هو مكتب يا زلمة, انا هو مكتب شغال, انا هو مكتب في بيت لحم غير الشعب الاصيل في بيت لحم, انا هو غير شغال.
0: نعم.
1: بتروح تسكر المكاتب, بتروح الحكومة تسكر المكاتب, تسحب هالتكاسي ما يخلوناش نرخص إذا هالقد إحنا عبء عليهم, أما هيك فلتينا وظل الذيق علينا بزبطش. نعم. والكل شغال ومترزق والكل, وأنا مسؤول عن كلامي, بجيب لك سيرفيس وبطلعك بشغلك معي يوم تقعد جنبي وشوف كيف الشغل تبع السيرفيس وبشغلك مع الطلبات. الجميع مترزق والجميع ماكل.
0: نعم ان شاء الله يهدي البال. مع العلم ان احنا قلنا ان كان في اتفاق سابق يعني ان كل واحد يعمل في هذه الظروف بدون ما يكون في مشاكل. ان شاء الله انها بتنحل واحنا راح نتابع الموضوع.
1: انا بالنسبه لي سيارتي ما انحجزت، بس انا سيارتي تنحجز واروح على داري اقول لابوي انا سيارتي انحجزت عشان مثلا بحمل سيرفيس. شو بقنع باي قانون تحجز السياره زي ما يعني انا مش فاهم يعني عشان مثلا حمل والله واحد شك علي وصار حجز السياره. طب كل الدنيا ما نظفتني، بيقول لك لا هذا مش عشان سيرفيس، هذا ابصر شو نسوي في السياره، ابصر شو رايح وابصر وين جاي.
0: نعم الله يهونها يا رب، الله يهونها وان شاء الله انها الموضوع.
1: الله يهونها، احنا نشوف اللي نقول الله يهونها، احنا يعني مش قادرين نسوي ولا إشي ولا قادرين نحكي مع اي حدا. بيقول لك هذه اوامر حجز، فيش ممنوع تحكي حتى يعني ولا يعني ممنوع تحكي نهائي.
0: يعني تيجي شكوى بالاسم ولا صوره بس؟
1: خلص شكوى صورة شو ما هي بحج خلص، في معاه صورة لسيارة سلامتك هذه خلص لازم على هذه باقي مهرب حشيش فيها.
0: نعم خلينا نتابع الموضوع مع شرطة المرور وإن شاء الله أنا بكون في جواب يا صديقي.
1: شكرا. إن شاء الله إحنا بس يعني إذا برضو هم برضو يعني يحزوا لهم كمان 20 سيارة سيرفيس، إحنا معانا صور فيديوهات للسيرفيس وهو برا البلد أكيد مش رايح يوصل لأهله برا ولا رايح يجيبهم من برا. إذا بدهم يتعاملوا معنا كمان هيك إحنا كمان بنتعامل معهم، وهم كل احترام لهم وصحابنا وهيهم سمعيني الحين تعين السيرفيس وتعين الطلبات كلها. إحنا يا عمي خلي هالمركب ساير، إحنا قبل هالوضع حظنا بقناش هيك.
0: نعم نعم.
1: وعيام النقيب اللي عيام النقيب أحمد جابر كانت الأمور ماشية وتمام وعمره ما صار الحكي هذا، بس ما شاء الله إحنا الحين في وضع يعني نحسد عليه.
0: نعم ان شاء الله راح نتابع الموضوع يا صديقي.
1: وانا طبعا يعني انا سامحني انا مش طالع يعني مقابله ابصر مع سياسه ولا ابصر شيء، انا حكي هيك عفوي يعني من الضغط اللي علينا.
0: كل الاحترام. لا بالعكس انت بتعبر عن رايك شو اللي بحدث. ان شاء الله انا يا سيد العزيز بكون في رد على هذه الاستفسارات ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: شكرا شكرا, شكرا كثير الله يكون معك. يعني هذا بالنسبه لي يعني مش عارفين يعني كيف ممكن ان ننسق ما بين الطلبات الخاصة والسيرفيس. يعني يابد ان يكون في هناك لغة تفاهم اكثر بعيدا عن التصوير وبعيدا عن اذاء اي انسان في رزقه. يعني اذاء الانسان في رزقه شيء صعب كثير والله. مكتب صلاحات للترجمة يسعد مساك شكرا كثير. رحين نتوقف هيك مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 0079-0592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

حديث البلد. الله يمسيكم بالخير, وحبي المسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا الدكتور سامي العجوري والدكتور يوسف سالم من جمهورية مصر, جامعة الزقازيق الله يسعد مساكم, من أخونا أيضا أبو عبود قعدان يسعد مساك, أبو يوسف مرحبا أخويا بخصوص مجلس الثبرة, سمعت وعود بخصوص الخدمة والمياه وما في أي شيء المياه بس لناس وناس, بقول لسه ساعة المجلس يا دوب بلش يشتغل. أم محمود بتقول المركب غرقان مش ساير. إبراهيم أبو يوسف يسعد مساك, ده كل بتعبونا يسعد مساكم جميعا. لكل اللي بتابعونا على في هذه الأثناء على الطرقات الله يسعد مساكم, وأنتم عائدون من أماكن عملكم, كل بتابعونا في هذا الوقت يسعد مساكم جميعا, بتهون كثير. ما بعرف إذا حد عنده يا أخوان قبل ما يعني الموضوع يكون أكبر مما هو عليه الآن, شو في طريقة لتنظيم العمل على الخطوط ما بين الطلبات الخاصة والسيرفيس؟ كيف في إمكانية مثلا أن يكون في هناك توافق ولو لوقت معين, يعني نتحدث عن فترة معينة حتى إنها الأمور تبين أكثر, الأمور الحالية تخف شوي. الكل بيعاني اليوم من وضع اقتصادي صعب, فالمفروض كنا نتحمل بعض في هاي الفترة. فما بعرف إذا حد من السائقين عنده هيك أي فكرة كيف ممكن بدل ما نقوم بتقديم الشكوى ضد بعضنا البعض, كيف ممكن إن نسهل على بعضنا البعض. دائما مساء الخير مساء المحبة ننقلها لكافة أبناء شعبنا المعطاء, يعني وكل بيعرف أن أكثر ناس موجودين على الطرقات اللي هم سائقي السرفيس والطلبات الخاصة, يعني بيشوفوا بعضهم أكثر ما بيشوفوا أهليهم, فحلوة أن تكون العلاقة بينهم علاقة تعاونية, علاقة يعني قريبة من بعضهم البعض, والمحافظة حقيقة على قطاع النقل. ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب. كشفت جمعية حقوقية إسرائيلية عن أن لجنة حكومية إسرائيلية ستبحث الأربعاء إقامة 747 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية, غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات. وقالت جمعية تخطيط وحقوق إنسان بيمكوم اليسارية الرافضة للاستيطان في بيان, من المقرر أن تبحث اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية اليوم ثلاث مخططات استيطانية في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد أقل من 12 ساعة على إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات, ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين. وتتباهى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها منذ تشكيلها أواخر العام 2022 أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة, بينما أقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الجمعية أنه بحسب تحليل أجرته تشمل المخططات الثلاثة إجمالا 747 وحدة استيطانية في يطاف غرب ومعوز وعادي عاد, هاي المناطق. وتابعت يبرز من بين هذه المخططات مخطط لإقامة مستوطنة يطاف غرب في الأغوار, وأوضحت أنه يمتد على نحو 200 دنم, الدنم 1000 متر مربع طبعا, ويشمل بناء 281 وحدة استيطانية بمحاذاة منطقة كان يعيش فيها تجمع رأس عين العوج الفلسطيني. وأكملت, وقد استخدم أهالي التجمع الأراضي المشمولة بالمخطط للري والزراعة. وأردفت أن رأس عين العوجة كان أكبر تجمع رعوي فلسطيني في الضفة الغربية, إلى أن اضطر سكانه إلى مغادرة المنطقة وآخر كانون الثاني الماضي إثر عنف وضغوط متواصلة من المستوطنين. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة المحتلة بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس, ويرتكبون اعتداءات
بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا. هذا التقرير لمنظمة يسارية إسرائيلية.

بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء، يسعد مساكم، وخاصة المغتربين اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم بالخير والمحبة. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه.

0: أبو يوسف الله يسعد مساك بالخير والمحبة، كمان بنمسي على رواء مرحبا. أبو يوسف بقول أنا مغترب في ثبرة، بمسي عليكم الله يسعد مساك ومساء ثبرة ومن يسكنها. نزار خلينا نسمع الشاعر الربابة جمال خليف، وهي بنديها لأخونا وصديقنا أبو الأيسم. ما بعرف إذا في إمكانية نزار نسمع ولو مقطع بسيط، لكن يبدو أننا رواء وين بيت لحم فلسطين. رواء ألو مساء الخير.
1: مساء النور أبو قصايف.
0: الله يسعد مساك عم أبو طارق.
1: الله يسعدك يرضى عليك. أنا سمعت حديث الشوفير السائق، قلت عليك بسيطة عليه بعد إذنك. طبعا
0: تفضل.
1: إحنا يا أخوي أبو قصايف عندنا حوالي 28 مكتب في محافظة بيت لحم، ومع الأسف الشديد أنه حوالي تقريبا 22 مكتب هذول مسكرات، بس ترخيص وفي الجيبة في الشنطة عنده، يعني مش شغلات. وعندنا ما يقارب 600 سيارة طلبات خاصة، ومع أنه البيت لحم تستحملش أكثر من 200 سيارة المفروض. هذا خطأ وزارة نقل المواصلات. الحين ما بقولوا بدهم يرجعوا يحطوا السيارات باب مكاتبهم، يعني شو ده وين المكاتب موجودة وما فيش طلبات. اللي صاحب المكتب اللي يجي بقول لك خذ السيارة 100-120 شيكل وروح شغلها وين بدك، بس شوف بضم من شوفير المصاري. طب شوفير بده يروح ديقف عند الجامعات، ديقف عند المستشفيات، ديقف عند الأماكن اللي بوجود فيها رزقته عشان يعيش فيها قبل ما تأخذ قرار زي هذا. هذا خطأ وزارة نقل المواصلات. ثاني شيء قصة التصوير عيب، المفروض إنه النقابة مع الاحترام لهم لازم تضم تحت جناحها كل المركبات إن كان خصوصي أو طلبات، شو ما كان ضمها تحت أنا وتح

0: 90 سيارة من خط الدهشة وخط حسان وخط كذا شغلات على الخط اللي موجود هنا. في عنا احنا مسؤول عن خط بيت جالس سيرفيس شاب محترم بس مع الأسف الشديد مش عامل إشي نهائيا. وانا نصحته قلت له يا فلان من الناس نشكو رسم يا فلان الناس تحرك انت بتضيع في خطك وضيع هنا مش قادر اسوي شغله. الحين اللي احنا بحكيه انسوا التصوير اذا بدنا نبلش بعض التصوير هذه فائده بس تستفيد منها مين؟ اخواننا في الشرطه وزاره نقل المواصلات. لكن احنا بدنا ندور على الجميع اللي يستبدك ويعيش دش الامور هنا قبل ما تصيروا تصوروا تسووا هنا السيرفيس ولا الطلبات دوروا على انه يفتح المكاتب. انا متاكد 100% اذا المكاتب تفتح ما في واحد عدم واخذ بيجي بيشتغل على خط غيره. احنا في عنا وزاره نقل المواصلات قررت انه سيارات الكرة تجيب من الكرة على عبد لحم وترجع على محلها. لكن الحين ما فيش شيء في عشرات سيارات الكرة شغالة في بيت لحم طبيعي ومش احنا مش حاكين ولا شيء رغم بتأثر علينا الشغل. طب انتوا ساعة طالبوا حطوا ديكم السيرفيس والطلبات طالبوا انه النقل والمواصلات انها تفتح المكاتب بتخف هنا بعدين كل واحد يلتزم خطه. يعني في قرار من زمانات ولا انا بعرف راح ينتقدوني في الكلام انا بحكي الصراحة بفهم الشامشي كان عزمان إيش بدي أبو عيسى كل خميس
1: نعم.
0: كان قرار من وزارة نقل المواصلات خطوط تبعات الكرة تيجي بس لغاية الساعة 8:30 على جامعة كل شيء مفتوحة بعدين ممنوع تيجي هنا خطها تيجي عن خط الدهشة بروح لغاد السيارات السيربيس أنت السيارات السيربيس خط الجامعة منعوا الطلبات الخاصة زملائنا لا يشتغلوا وعطوا له خط رصاص وهذا خطأ خطأ شو أنا بواجه أكبر مسؤول في وزارة نقل المواصلات وفي مديرة الشرطة. هذا خطأ لأنه الطالب لما بيطلع أنت بتضمنش الطالب اللي عند الجامعة الأهلية وكذا إنه عدم واخذ بده بس سيرفيس. في ناس بيطلع بيت لحم بيطلع بيت جاع بيت صحوت بيطلع هنا. فمفروض إنه يكون طلبات عند الجامعات يكون طلبات خاصة وهذه في كل دول العالم أخويا أبو قصي موجودة في كل دول العالم هذه موجودة في الأردن في أي دولة في الأردن تعالي وحتى في داخل الأراضي المحتلة اللي هي إسرائيل تعالي بتلاقي عند المول عند المراكز الرسمية طيران طلبات خاصة ما تشدوا على الطلبات الخاصة افتحوا لهم رزق عشان يعيشوا وبعدين أنا مسؤول عن كل الطلبات الخاصة مستعد أكيمهم نهائيا يبطلوا يشتغلوا لما بيجي معلش طولت عليك أنا أبو كصير
1: لا تفضل
0: لما بيجي الطلبات الخاصة بك باب مكتب وجاي رام الله عندك المخشير الوايرلس معك هنا بتصديق صاحب مكتب اطلع طلب على المحلان كذا ولا واحد بيحمل راتب بمرق عنه بدشره بس عندنا في منطقة بيت لحم بس أنا بقول لك يا الأخ أبو الحارث شاد همته الله يعطيه الصحة شاد همته وقاعد بينظم تنظيم مضبوط يعني الأمانة يعني مش أنا بجامله الأمانة رجل ميداني مش رجل مكاتب قاعد بينظم إن شاء الله صبرك بالله يا طلبات خاصة شو وزير راح تترتب كل أمور وبالنسبة لك روح ارجع مكتبك ما برجع مكتبي ومكتب مسكر اجبر صاحب المكتب يعطيني مخشير ويعطيني شغلني وأنا برجع وأنا أبو طارق السيف مسؤول عن كل كلمة بحكيها وعن الطلبات الخاصة أما يا تبعين السيربيس دشوكم للتصوير أنا وصلتني عدة مكالمات من إخواننا في شركة الريف الشرقي كانوا مصورينهم وجايينهم ومعطينهم للشرطة والشرطة اضطرت تحجزهم ليش يا أخوي هذا غلط نهائيا فبترجى من النقابة إنها إذا أريد في نقابة أنا بطالب على الهواء حل النقابة وإجراء انتخابات جديدة للنقابة فهمت علي اللي ضم جميع السيارات السيربيس والطلبات مع سوا وتكون هي المظلة الوحيدة لهم وتفتح لهم أشغال ده شو بالكلام أنا بطالب إخواني الطلبات الخاصة بقول صبركم بالله الخير جاء إن شاء الله ولا تستعجلوا ويعطيكم العافية
1: شكرا أبو طارق الله يكون معك

أخونا أبو يوسف يسعد مساك بقول إحنا شعب بنحب نبلغ عن بعض. يسعد مساك حنين القلب الله يعطيك العافية. أطيب التحيات لكم جميعا. يسعد مساك نزار. أبو صالح طبعا رباعي أبو صالح رباعي بقول صورت وصورني نازلين حكي خلينا نترك الناس مضغوطة بكفي عليهم مصاريف كبيرة. يعني الوضع ما بعرف شو في حلول. حلول ممكن انها تخفف من الازمه اللي وصلنا لها. هاي مهدا من اخونا ابو الايسم للجميع.

0: أمي اللي ما حكى بهانا
1: شكرا ضواء
0: ولد نسيت يوم النسايد السني
1: النسر الأسمر
0: وضربتها وحس بالضرب نوماس
1: أبو يوسف بقول لغلبك ممكن ترجمة.

0: ألو مساء الخير.
1: المساك فاطمان.
0: سعد مساك.
1: كيف حالك شو أخبارك؟
0: الله يحفظك يا رب.
1: حبيبي أنا سمعت الشباب اللي علقوا على قصة تكاسي الطلبات تكاسي السيرفيس في المحافظة.
0: نعم.
1: وللأمانة إن الموضوع جدا جدا جدا صعب صعب. أنا بديش أذكر اسمين بلاش تصير مشاكل. أنا واحد من الناس اللي حجزت مركبة اليوم.
0: نعم.
1: صليت على النبي. أنا مع سيارة طلبات. كنت متوجه من من من باب زخاق لمخيم دهيشة كان في معي طلب طرد. بالصدفة الشرطي بيوقف فيها على مركبي طبعا فارغ فيش معي أي راكب. صف على اليمين أعطيني هويتك أنت فلان لفلان. حكيت له نعم صحيح. كان بيقول في مجال تجمع على المديرية. حكيت له ليش فيش سمح الله. وكل اللي في شوية إجراءات وفي السيارة بتاعتك مطلوبة.
0: نعم.
1: حكيت له بس في معي طرد بدي أوصله يعني للوجهة تاعته يعني عشان بستنوا فيه. حكى لي والله صعب. فرن على الدورية وجابوا معي كمان شرطي وانتقلنا لوين؟ على مركز الشرطة. وأنا طلعت بكل حب وحلا. ليش؟ لأن الشرطة لخدمتنا والشرطة حبايبنا وصليها. إذا مش قريبك جارك. إذا مش جارك حبيبك وأخوك. ولا لا؟
0: 100%.
1: رحت غاد. اتفاجأت إني دخلت على مركز الشرطة. أعطيني رخصتك. أعطيني أوراقك. وكل خير. شوفي إن شاء الله. بقول لك في حجز لمركبتك. بقول لك كيف يعني حجز لمركبتي؟ طبعا هذا حكي الساعة 10:30 صباحا. كيف يعني في حجز لمركبتي؟ بقول انت في حجز لمركبتك مقدم فيك شكوى. حكيت له خير لا سمح الله. الأمانة اني خفت. قلت شكوى ناكل اشي في السيارة او شكوى لا سمح الله من بنت شكوى من يعني تفهم انت كيف صار يعني الشيطان يلعب في عبك. قلت له تفضل. طب شو الشكوى اللي عندي؟ بقول انت مبلغ عن سيارتك انك انت تحمل سيرفيس من منطقة دهيشة منطقة الدوحة. حكيت لأول شيء أنا تكسي طلبات وأنا الحمد لله رب العالمين زلمة مرزوق وهي التلفون وأنا معك في من باب زكاك لحد ما وصلنا للمديرية ثلاث تلفونات رنوا على سمعك طلبات وبرنوا علي وأنا بر لك بدل على الشوفير على ثلاث أربعة صحابي وزملاء لي برن عليهم بعطيهم طلبات مش بحاجة إني أدور على سيرفيس بأربع شكل وأربع شكل ونص على الشارع. أنت بتحكي لي مبلغ عني. مين اللي مبلغ عني؟ بكل اللي مبلغ عنك نقابة السيرفيس.
0: نعم.
1: بكل مين هم نقابة السيرفيس عشان يبلغ عني؟ لحد اللحظة هاي وأنا ما أخذ الموضوع بكل صدر رحب إنه إيش إجراء ومش إجراء وكرس الدان من الحكي هاب وبحكي معهم بكل سلاسة. صارت الساعة 11 إلا 10 عندي طلاب. الساعة 11 بروح عندي طلاب روضة.
0: نعم.
1: بكل طب الحين شو أسوي؟ بقدر أطلع أوصل طلاب الروضة كله حبيبي بحكي معك عربي أنت حد مركبتك محجوزة. بكل زلمة أحكي معي كويس شو يعني مركبتي محجوزة؟ بكل مركبتك محجوزة اليوم الأحد الجاي. بكل لازم تحكي من عقلك أنت. هاي المركبة يا زلمة هاي بالطعم عيلتين. أنا عندي أربع أفراد أسرة في الدار. عندي ولد حليب وحفاظات. أنا وين أروح؟ بكل والله هاي أوامر معنا وإحنا بدنا نحجز مركبتك. قلت طب وين المدير؟ بكل المدير في الشارع ولا الساعة 12 يجي على المركز. روحت على الدار ماشي ورجعت ماشي قسما بالله جكر في حالي مشيت في الشوب.
0: نعم.
1: ورجعت الساعة 12 بدي أشوف المدير. مش فاضي مش فاضي مش فاضي. ليت استنى فيه برا انا وكمان زملاء اثنين بين سياراتهم نفس القصه. طلع بحكي معي سياره يا باشا. حتى قلت له يا باشا واحد اثنين ثلاثه صار معي وانا واحد من الناس ما بشتغل سيرفيس. اذا في عندك دليل او في شرطي بزي رسمي مسكني محمل سيرفيس والله العظيم احجزها شهر شهر خليها عندك ما بدي اياها. بس انت بتقول لي حدا شكى علي ظلمني. يمكن اللي شكى علي بيني وبينه عداوه شخصيه. انت على اساس تاخذ في شكوى؟ ما في دليل ما في فيديو ما في صوره ما في ولا شيء. يعني باب رزقه هاي بطعمي عيلتين تفتحجزها اربع ايام. طب انا يوم مياومة بشتغل مياومة بسوي 60 70 شيكل بتروح تصرف فينا اغراض لاولاد وطعميهم. طب انا اليوم الاربعاء والخميس والجمعه والسبت انا من وين بدي اصرف؟ من وين بدي اعيش؟
0: شو
1: الوضع صفى؟ الوضع صفى. بقول لي القرار صدر بربطيها تاخذ معك للبنك ورقة بتروح بتدفع أرضية لموقف التاكسي وبتيجي تستلم سيارتك يوم السبت أو الأحد. قلت له هذا صاحب حالة بسيارة وراح. طب إحنا وين نروح؟ طب إذا أنا إذا أنت ما حميتني إذا أنت إذا أنا ما لجأت إلك لمين ألجأ؟ أنا بقوم من الساعة 6 الصبح بوصلك يا عثمان وبوصل فلان وبوصل علان وبوصل طلاب المدارس وبوصل طلاب الجامعات. أنا اللي قايم في البلد بطلع من 6 الصبح للساعة 6 داري عبارة عن لوح دكت. أنا بقدرش أتحرك. مين اللي لو انا بدي اضرب هذا كذا بكل نضرب مين؟ كيف بدك تروح على شغلك؟ كيف تروح مدرستك على جامعتك؟ يعني برضو انت تطلع عين الرأف. احنا في ظل احتلال احنا في ظل قهر احنا في ظل حصار بدك تطلع. كنا ننزل على الجزر، كنا نروح طلبات على رام الله، نطلع طلبات على الخليل، نشتغل على المعبر. والله ما كنا ندور. انا اذا طلعت طلب على الخضر وانا جاي لقيت ختيار على الشارع ما حصحاره عنب ولا ما حصحاره تين، اشرط قلت يا بالله يوم تاخذني على السلمة اخليها في الشمس مرميه ولا اخذها يا عثمان؟
0: لا ولا تاخذها، ليش بتشرح؟
1: بقول لك يعني مش صحيح يعني. لا لا رحمين ولا خليط رحمة ربنا تنزل، السرفيس دايرين ورانا ليش؟ احنا كلنا اخوه، احنا كلنا حبايب. يا زلمه جماعه الخير رزقكم في السماء وهتوعدون. انا رزقي باخذها وانت رزقك تاخذها، والله العظيم لو تجي جلال الحوش غير رزقك ما بتحوش. اقنع يا زلمه. اقول لك لو الطلبات كلها تضرب في عندك حوالي 150 تاكسي طلبات في بيت لحم، اذا وقفت هاي 150 تاكسي والله البلد ما بتسلك، التاكسي ما بيقوم في البلد. هاي محافظه، الخضر مدينه، الدوحه مدينه، الدهيش اللي نحكي عنه مخيم مدينه، المدينه بحالها. يا جماعه الخير خلينا نترزق، خلينا نروح نيجي. انت لما تحجز مركبتي 4 ايام عندك، انا شو اسوي في حالي؟ انا عندي طلاب مدرسه، عندي طلاب جامعه، عندي موظفين باخذهم بلتزم معهم، كيف اسلكهم؟ انا عندي سياره برايفت، حكيت للرقيب ابو تميم، حكيت له انا اخذهم في سياره البرايفت، قال لي ممنوع بحجز لك اياها. طب شو اسوي في سياره البرايفت؟ ممنوع في التاكسي الطلبات، ممنوع. عشان اذا انا تهت مره حملت ركبين سيرفيس عن الشارع تحجز مركبتي. انا بعرف حجز المركبه للي بنقل حشيش، للي سمح الله بيمسكوا معه مواد مش كويسه، للي بيمسكوا عليه سمعه. تحجز مركبتي عشان حملت ركبين عن الشارع سيرفيس؟ طب انا مرخص ومأمن، بدفع ضريبة، بدفع مكتب. أنا بالحكني في الشهر 1500 شيكل قسما بالله بدفعها المكتب وضريبة وأجور غير الترخيص والتأمين. أنا قانوني، أنا مش كادي ولا سيارة سكودا بيضة وحمرة بتناقل في الركاب.
0: نعم.
1: أجرة. أنا لازم حد يحميني. أنا طيب. فيش وراي نقابة عشان ما عندي نقابة.
0: طيب خلينا نتابع الموضوع، الشباب بيتابعوا في الموضوع إن شاء الله. الموضوع بنحل. نعم إن شاء الله بنحل بأسرع وقت ممكن إن شاء الله.
1: انا اخوك الصغير وامانه يعني، هذا انك انت تسعفنا وتكون لنا اللي يعني السيف نضرب فيه. الله يرحم والديك.
0: الله يحفظكم يا رب. شكرا شكرا كثير. شكرا. احنا فقط يعني ننقل الرساله والشباب بيتابعوا بالرساله، وان شاء الله ان الرساله بتصل اسرع باسرع وقت ممكن. شكرا يا ابو فادي العبيدي، شكرا لاخونا ابو الايسم، شكرا لتقي شنايطه، لكل اللي بتابعونا. دكتور معن شكرا كثير. حديث البلد انتهى لهذا المساء. على هذه الارض ما يستحق الحياه. الى اللقاء.
2: على هذه الارض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: من حقك تحكي.
5: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
4: من حقك تشكي.
6: بس بدي أصرف بالشهر. طب العالم الساكي توكل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا يعني؟ خلينا نهيج بس، وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
4: أنت مواطن في هالبلد،
6: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتهووه. وزراء، رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
4: لكن وين المسؤول؟
5: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، الكتاف راجعة، والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أبو قصي يعني إنك تستحمل الناس، يعني تشغلها أبو قصي كل احترام، بس أبو قصي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
4: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لباس رئيس الكهنة يصور لنا المسيح في كامل أمجاده ونعمته. كل جزء من هذا اللباس كان يشير إلى شيء معين، وقد كان يلبس 8 أشياء، 4 منها مشتركة مع باقي الكهنة و4 أخرى خاصة به. كانت هذه الملابس للمجد والجمال. تعال معي مستمعي نرى ذلك معا.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. يطيب لنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من كنوز الحكمة لننهل من كلمة الله الحية ماء عذبا لارتوائنا، فأهلا بكم معنا. صديقي، يوجد فرق بين الحزن على الخطية والحزن على أمور العالم، فالأول يؤدي بك إلى التوبة والآخر يدفعك للقنوط. ويوجد فرق بين اعترافك بخطاياك واعترافك بخطايا الآخرين، فأولهما هو الطريق لغفران الخطايا والثاني يقودك للكبرياء. يوجد فرق بين تجديد العقل وتجديد القلب، فأحدهما يزيدك معلومات والثاني هو الحياة الجديدة. يوجد فرق بين انقيادك بالروح وانقيادك بأفكارك، فالانقياد بالروح يؤدي للقداسة، أما انقيادك بأفكارك فيسلمك للغرور والضلال.

كما ويوجد فرق بين تبشيرك بالكلمة وتبشيرك بآراء بعض الناس، فكلمة الله لها فاعليتها، أما آراء الناس فقد تقنع ولكن لا تستطيع أن تجدد الإنسان. يوجد فرق بين الشهادة الحقيقية ومجرد الكلام، فالأولى أساسها الاختبار لعمل نعمة الله ويؤيدها السلوك المقدس، أما الكلام فيضيع عبثا لأنه لا سند له. وأخيرا يوجد فرق بين الخدمة بالروح والخدمة بالجسد، فأولاهما لها الثمار الوافرة المتزايدة، أما الخدمة بالجسد فلا ثمار لها.

صديقي المستمع، هل تريد أن تخدم الله حقا؟ إذن قدس ذاتك بالكامل لله لتكن بكاملك مقدسا. إنه لأمر مذهل أن الله يحتاج إلى أيدينا وإلى أرجلنا وإلى أعيننا وإلى آذاننا، وبالاختصار إلى أجسادنا كلها. إذن لنحرص فلا ننساق وراء العالم، فننسى أننا قدس للرب. إن الروح القدس لا يستخدم أيادي على الأرض إلا أيادينا، فهو لن يرسل الملائكة لإذاعة بشرى الخلاص، بل يرسلنا نحن. لذلك علينا أن نكون أيادي وأواني مقدسة طاهرة نقية، لنكون نافعين في خدمة السيد.

0: تعال بنا الآن مستمعي نستمع إلى الأخ سهيل موسى يتحدث لنا عن التطهير لأجل الخدمة وذلك في دراسة جديدة عبر سفر اللاويين. أتمنى لكم برفقته أحلى الأوقات.
1: مرحبا بكم أيها الأحباء، أدعوكم لقضاء الدقائق القادمة برفقتي في مسعانا جميعا لاكتشاف الحق الإلهي المعلن في كلمة الله. فالكتاب المقدس يا صديقي هو كلمة الله لإنسان الجيل الحاضر كما كان لجيل الأمس، وهو كلمة الله الحية القادرة لا أن تغير مفاهيمنا المتوارثة للصواب والخطأ فقط، بل وأن تهبنا القدرة على تغيير منهج حياتنا ومسلكه. نبدأ اليوم بدراسة قسم جديد من سفر اللاويين يتعلق بتكريس الكهنة خدام الرب، وذلك ابتداء من الإصحاح الثامن. يقول كاتب العبرانيين: فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. موضوع تكريس الكهنة مهم جدا لأنه يلقي ضوءا كبيرا على ما يسمى في الكنائس اليوم بالتكريس، وغالبا الذي نراه اليوم هو تكريس غير حقيقي. تتوجه أنظارنا الآن إلى الكهنة لا الذبائح. الذبيحة يحتاج إليها الخاطئ، أما الكاهن فيحتاج إليه المؤمن. سنترك المذبح النحاسي ونتجه إلى المرحضة النحاسية. عند مذبح النحاس قام الله بحل مسألة خطية الخاطئ مرة وإلى الأبد، ولكن هذا لا يعني أن الخاطئ المخلص أصبح كاملا بلا خطية، فهو ما زال يخطئ، لذا كان على الله أن يأخذه إلى المرحضة ليغسله ويبقيه نظيفا، وما زال الله يفعل ذلك لنا اليوم. فيسوع لا يزال متزرا بمنشفة الخدمة، ويغسلنا في مرحضة دمه النحاسية، ويحافظ علينا طاهرين من كل خطية. هذا القسم موجه للكهنة صحيح، ولكن الله كان عازما على جعل كل الأمة مملكة كهنة. هذا ما رأيناه في سفر الخروج: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. ولكن خطيتهم بعبادة العجل الذهبي حالت دون حدوث ذلك، وهكذا فإن سبطا واحدا فقط صار مملكة كهنة، وهو سبط لاوي الذي منه خرج واحد فقط ليكون رئيس كهنة وهو هارون. الكنيسة اليوم هي كهنوت، والمسيح هو رئيس الكهنة. استمع إلى الآيات المتفرقة التالية من العهد الجديد لتفهم ما أقول: وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. والمذبح اليوم موجود في السماء عند عرش النعمة. لم يترك الله تعريف الكاهن للبشر، بل شرحه هو في كلمته المقدسة. يقول كاتب العبرانيين: لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. وأظن أن هذا التعريف يختلف عن تعريف البشر للكاهن. الكاهن هو الشخص الذي يمثل الإنسان أمام الله ويطلب عن الإنسان إلى الله، وهو عكس النبي الذي يخرج من عند الله ويتكلم للإنسان. الكاهن يأتي من عند الإنسان ويتكلم باسمه أمام الله. ويمكنك الملاحظة أن يسوع كان نبيا وكاهنا في آن واحد، خرج من عند الله إلى الإنسان وكشف عن الله للإنسان، والآن قد خرج من عند الإنسان عائدا إلى الله، وهو رئيس كهنتنا وهو يمثلنا هناك. حتى تفهم سفر اللاويين والكهنوت بشكل صحيح، لابد لك صديقي أن تعرف خيمة الاجتماع جيدا. تمثل الساحة الخارجية للخيمة العالم حيث نزف المسيح ومات، والقدس يشير إلى المكان غير المنظور الذي ذهب إليه رئيس كهنتنا. في الواقع هذا ما حدث عندما مات الرب يسوع على الصليب وعاد إلى السماء. أخذ الخيمة الأرضية الأفقية وجعلها عمودية متعامدة، وصار المذبح حيث مات يسوع على الصليب، وهو موجود الآن في قدس الأقداس في السماء. استمع إلى الفقرات التالية من رسالة العبرانيين والتي توضح ذلك. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة. وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماوات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. اليوم هو فوق. يا ليتنا نؤمن بهذه الحقيقة الرائعة. قد ننخرط في الذهاب إلى الكنيسة وممارسة الطقوس وننسى إيماننا. يسوع فوق الآن يا صديقي، عليك أن تقترب إلى الله من خلاله. مطلوب منا أن نتقدم إليه بجرأة، فهو يظهر أمام الله الآن لأجلنا. نعم، الخيمة عمودية وقدس الأقداس في السماء. نجد في هذا الإصحاح أمر الرب لموسى حوالي 12 مرة. هذا ما أمر به الرب. يا لها من كلمات ثمينة. لم يقل موسى هذا ما رتبه الآباء أو نظمه الشيوخ أو دكاترة اللاهوت. لم يعتبر شيئا إلا كلمة الله، ولم يترك مجالا للتقاليد البشرية ولا للإنسان ومجالاته المتعددة. والنقطة الحاسمة موجودة في العدد الأخير من الإصحاح الثامن. فعمل هارون وبنوه كل ما أمر به الرب على يد موسى. أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا من الأصحاح الثامن ابتداء من العدد الأول وحتى الثالث عشر.
0: وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون وبنيه معه، والثياب ودهن المسحة، وثور الخطية، والكبشين، وسل الفطير، واجمع كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. ففعل موسى كما أمره الرب، فاجتمعت الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة: هذا ما أمر الرب أن يفعل. فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء، وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة، وألبسه الجبة، وجعل عليه الرداء ونطقه بزنار الرداء وشده به، ووضع عليه الصدرة، وجعل في الصدرة الأوريم والتميم، ووضع العمامة على رأسه، ووضع العمامة إلى جهة وجهه صفيحة الذهب، الإكليل المقدس كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه، ونضح منه على المذبح 7 مرات، ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحضة وقاعدتها لتقديسها، وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه. ثم قدم موسى بني هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانس كما أمر الرب موسى.
1: إذن أمر الرب موسى أن يحضر هارون وبنيه وكل الأدوات المستخدمة لتكريس الكهنة إلى باب خيمة الاجتماع. تبدو اللائحة وكأنها قائمة مشتريات من بقالة، ولكن كل بند فيها هام جدا. كل الجماعة احتشدت أمام الخيمة ليمتعوا أبصارهم برؤية من ائتمنه الله عليهم. جميع الشعب من الصغير إلى الكبير أعطي لهم الحق أن يتفرسوا في جمال رئيس الكهنة وثيابه التي كان يلبسها والذبيحة التي كان يقدمها، وقد كانت احتفالات مدهشة. سيرون أن الله يأخذ أناسا ضعفاء ويفرزهم لخدمته. مجدا لله، فهو يريد أن يفعل ذلك لك ولي. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. كان المسيح مكرسا فعلا، وإذا أردت الحقيقة فإنه لا يوجد أحد منا مكرس بالمعنى الصحيح. ولكن المدهش في الموضوع أن الله يقبل الناس بعاهاتهم وضعفاتهم، فلو طلب الكمال لاستثنين جميعا. كان موسى يعمل حسب أمر الرب له ويشرح للجماعة ما هو فاعل. فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء. يأتي موسى بهارون وبنيه إلى المرحضة ليغسلهم، وهذا يشير إلى ضرورة كونهم مقدسين وأنقياء وطاهرين إذا ما أرادوا أن يخدموا الرب. لقد اجتازوا المذبح من أجل المغفرة، والآن ها هم يحتاجون إلى التطهير. كثيرون اليوم يعتقدون أنهم مؤهلون للخدمة لمجرد أنهم قد نالوا الخلاص. صحيح أن الخلاص هو المتطلب الأول، ولكن لا بد أيضا من التطهير للخدمة. يجب أن تتطهر حتى تستخدم. استمع إلى الآيات التالية من الكتاب المقدس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي.

نحتاج إلى غسل من الرب في الطريق، وبماذا يغسلنا؟ بكلمة الله، هذا ما يطهرنا. كان تلاميذ المسيح بحاجة إلى التطهير ليكونوا في شركة معه، لم يحتاجوا إلى حمام كامل لأنهم كانوا مخلصين. طبعا ما خلا يهوذا، كان يجب أن يكونوا مطهرين للخدمة. وكيف نحصل على هذا الغسيل؟ بالاعتراف. هل تريد أن يستخدمك الله مستمعي؟ إذن اعترف له بخطاياك، هذه الخطوة الأولى على طريق الخدمة، وهذه طريقة الله، هذه وصية الله. إما أن نعمل الأمور كما يريد أو أن لا نخدمه مطلقا، يجب أن نتعلم طاعته دائما. وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة، وألبسه الجبة، وجعل عليه الرداء ونطقه بزنار الرداء وشده به. لباس رئيس الكهنة يصور لنا المسيح في كامل أمجاده ونعمته. كل جزء من هذا اللباس كان يشير إلى شيء معين، وقد كان يلبس 8 أشياء، 4 منها مشتركة مع باقي الكهنة و4 أخرى خاصة به. كانت هذه الملابس للمجد والجمال. الأربعة أجزاء المشتركة كانت القميص، المنطقة، القلانس والسراويل، كلها كانت مصنوعة من الكتان الأبيض باستثناء القلانس. والكتان يحكي عن البر، بر المسيح الذي يلبسه كل مؤمن، وهذا مهم جدا للخدمة، كما أن التمنطق بالزنار مهم للطاعة النشطة. ووضع عليه الصدرة وجعل في الصدرة الأوريم والتميم. هذه الألبسة مذكورة بالتفصيل في الإصحاح 28 من سفر الخروج، وقد درسناها من قبل. الأوريم يعني النور، والتميم يشير إلى الكمال. أنا لا أعرف طريقة عملهما بالضبط، ولكن يقال أنهما كانا مرتبطين بالناموس المكتوب على الحجارة. قد نفهم بعض الشيء عنهما من المزمور 19، إذ نقرأ: ناموس الرب كامل، التميم يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، الأوريم. لابد وأنهما كانا يتعلقان بعمل مشيئة الله. والتطبيق الروحي الذي نستشفه لحياتنا هو ضرورة الرجوع الدائم لكلمة الله، ونحن نحتاج إلى إرشاد الله لتحديد مشيئته في حياتنا. ووضع العمامة على رأسه، ووضع على العمامة إلى جهة وجهه صفيحة الذهب، الإكليل المقدس، كما أمر الرب موسى. لابد وأنك تذكر مستمعي الكلمات المحفورة على صفيحة الذهب على العمامة: قدس للرب. هذه الأجزاء كانت مخصصة لرئيس الكهنة وتميزه عن باقي الكهنة، وهي تعلن عن أمجاد وكمالات رئيس كهنتنا الذي مات ليخلصنا، وهو حي الآن عن يمين الله ليبقينا مخلصين. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. إني أنا حي فأنتم ستحيون. كان بنو هارون يقفون بجانبه لابسين ملابس الكتان، وهذه صورة لرئيس كهنتنا العظيم ولأبنائه من حوله الذين جمعهم معه وألبسهم بره، لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. نحن نأتي إلى المسيح كخطاة هالكين، وهو يكسون ببره العظيم. كان الكاهن يحمل 6 أحجار كريمة على كتف تمثل أصباط الشعب 12، والأحجار التي كانت على الصدرة كانت تحمل أسماء هذه الأصباط. كان رئيس الكهنة يحمل الشعب على كتفه للقوة وعلى صدره في كل محبة. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه. كان الدم قد رش سابقا على الخيمة وكل أواني الخدمة، والآن حان وقت المسح بالزيت.
الكل كان مغسلا ومفديا.

0: بالدم، وما يحتاجونه الآن هو مسحة الروح القدس. يمكن للروح القدس أن يتحرك بحرية في الخيمة للعبادة والخدمة الآن. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا أو يعبدوا. نطح الزيت يحكي عن التقديس. الكل الآن أصبح جاهزا للاستخدام بعد أن أفرز وتخصص لخدمة الله. لاحظ أن هارون لم يرش بالزيت، بل تم مسحه فقط بالزيت، كان مغطى بالزيت. ويقول المرنم: مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه. كذلك فإن الروح القدس قد حل على الرب يسوع أثناء معموديته، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. بكلمات أخرى، الله يعطي ابنه الروح القدس بلا كيل أو معيار. من الملاحظ أن الزيت سكب على هارون قبل وضع الدم على بنيه كما سنرى لاحقا، وفي هذا رمز إلى المسيح الذي كان منفردا بلا شريك إلى أن قدم نفسه على الصليب. كما لم يكن رئيس كهنتنا بحاجة إلى ذبيحة للخطية، أما نحن فنحتاج. أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. لم يمسح هارون بنيه معه لأن الدم لم يكن قد سفك بعد. ثم قدم موسى بني هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانس كما أمر الرب موسى.
1: كل هذا عمل طبقا لوصية الله، وهذا يذكرنا مرة أخرى أنه علينا أن نقف أمام الله لابسين بر المسيح. أترككم الآن مستمعي بين يدي الله، وإلى اللقاء.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.